السلامات من بعدين بقر السرور في المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرق سلامات بأربع المنقار لقيت السلام يا

0: سدا قسم قهر بالخطر هم ديا الصفرة وانقروا بشدر خيان تعالوا ليهن لنقبا
1: هدي
0: أنا بنادي الشرف بن سدا قسم قهر بالخطر هم ديا الصفرة وانقروا بشدر خيان تعالوا ليهن لنقبا
2: إبراهيم صح
0: انا بنادي شرف بن سدا قسم قارب الخطر هم ماضي يا الصفرا وانظروا بشدر القيان تعالوا ليه انا لنقبا قسم قارب الخطر هم ماضي يا الصفرا وانظروا بشدر القيان تعالوا ليه انا لنقبا يا رب ارتانا طلح جانا وداني للدواء ربي انزل شفاء وانقروا بشادر البدور لفران كسيبا ديبا قال الله هرفت السلوة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم نشرة الأخبار الصباحية عند الإمام العربي يوم 8 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الرئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي كان استقبل المنسق المشروع المساعدة للبرلمان والخطوات الانتخابية. المجلس الشيوخ كان ردي بالمشروع القانون اللي بيحدد الزرعان هن الكلى للمرضانين. وتسمع أخبار أخرى. في القصر هنا الديمقراطية، رئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي استقبل السيد مجي جن تيام المنسق هنا المشروع هنا المساعدة للبرلمان والخطوات الانتخابية. كثير من المشاريع المتعلقة بالشراكة بين الجمعية الوطنية والمشروع كان حجفها في المقابلة. الزراعان هنا الكلى قريب يقع حقيقة في تشاد. المشروع هنا القانون اللي بيحدد الاستعمال ده كان لقي المصادقة من البرلمان مجلس سنة الشيوخ ومن الجمعية الوطنية. الأهمية هنا المشروع ده شنو للمواطنين. محمد أحمد عبد الكريم.
1: زراعة هنت الكلوة للناس المرضانين بفشل الكلى هي الحل الوحيد عشان ينقذوا فوقها حياة الناس اللي عندهم فشل كلوي وتساعدهم من الغسيل حن الكلى شبا شبا. الزراعة هنت الكلى للناس اللي عندهم فشل كلوي ده هو البديل الوحيد الفوق ينجى المريض. والموافقة في المشروع القانون حن زراعة الكلى في جدة هو تشريع ينتي إذن في تنظيم عملية شيلان وزراعة الكلى من الناس اللي بيتبرعوا بكلوة حقتهم ويساعد الناس المرضانين. القانون ده الهدف منه أيضا يخط استراتيجية هن عمليات التبرع بالكلى ويزرعوه للمريض ويضمن فوقها المواصفات الطبية إضافة لإحترام حقوق المتبرعين. الموافقة في المشروع ده من قبل السيناتير دول هو بمثابة خطوة مهمة حول التطوير في زراعة الأعضاء في تشاد، وأيضا ينتي الفرصة في العلاج عن الفشل الكلوي في داخل تشاد. الموافقة من قبل السيناتير حول زراعة الكلى ده بوصف تطور مهم في القطاع، وأيضا ينتي الفرصة عشان يسوي العملية عن زراعة الكلى محليا وينقذوا حياة المرضانين بدلا من يودوهم في الخارج وبتكلفة مالية كبيرة. المشروع عن زراعة الكلى الوافق فوق السيناتير دول دا بتماشى مع المواصفات العالمية، ودا من خلال تدريب الكوادر الطبية واللوجستية. وبالموافقة في المشروع حن زراعة الكلى تشاد تدخل مرحلة جديدة في مجال الرعاية الصحية عشان القطاع حن الصحة دا يبقى فوق التطور بنشاف، ودا من خلال مبادرات وطنية والدولية من ضمن أنتان البداية حن مشروع جوان النظام الصحي. والموافقة في القانون البنتي الإذن عشان يسو عملية هن زراعة الكلى في اللبتانات العامة هنت الحكومة. نذكركم بكونه المشروع البخص الموافقة في سوان العملية حن زراعة الكلى بتماشى مع رؤية كبيرة الدولة المرشال محمد إدريس ديبي إتنو حول جوان السياسة الصحية في تشاد.
0: وزير هنا الديش المحاربين القدم والناس المضررين من الحرب إساق ملوى جاموس كان مشى في مدينة سار السماء هنا ولاية هنا موين شري. الزيارة دي بتنكتب في إطار هنا المراقبة هنت الحالة الأمنية في جنوب هنا البلد. فقبل الولاية هنت موين شري الوزير هنا الديش الجنرال إساق ملوى جاموس كان مشى في مدينة تيسي دي في ولاية هنت سلا لنفس المهمة، وهنا كمان شاف الأساكر اللي قاعدين في الولاية. في إطار هنا جولته في لب هنا البلد الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة مشى في مدينة هنا مصرو هناك في ولاية هند بحر الغزال. الهدف كمان تطبيق هنا القوانين هنا الجمهورية بما يخص الأراضي. ورشة هنت تدريب هنا مسائل ما يخص المناهج وجميعين هنا البيانات ودراساتها. المناسبة كان بقت أمس الصباح في نوفوتيل التشاديان الجنب تنظيم هنا الملمدي كمان الإدارة هنت الموارد الإنسانية التابعة للوزارة هنت التعليم العالي. المناسبة رأسها المدير هنا التعليم العالي دكتور فامارجي كي تنبه بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمع مع مصطفى بشار محمد.
2: بدأت خدمة الورشة الأمل البدرب فوق مسؤولين القراية في المؤسسات الصحية وده في كافة تراب بلد النجات. والورشة ركزوا فيه كيف يجمعوا الآليات ويحللوا البيانات الخاصة السووها عشان يخصدوا في البرامج المدرسة الصحية. والورشة نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية بمساعدة مديرية الموارد البشرية والتدريب في الخدمة وده بدعم من مشروع القائد بدء مجال الصحة بتشاد والوكالة الفرنسية للتنمية. وقت الخدمة عن الورشة حج المدير قسم التعليم الآلي بالمشروع دعم القطاع الصحي في بلدنا تشاد في أهمية الورشة اللي بتساعد في قوين وطبقين الخدمة القاعدين بيسووها المسؤولين المؤسسات التعليمية الصحية وده عشان يطوروا القراية والإدارة. وفي وقت الورشة يخدموا المشاركين في قوين الخدمة عن التصميم ويطبقوا المنظومة الفعالة في الإدارة البيانات في المدارس الصحية ويأهلوهم في الإدارة السمحة وكيف يجهزوا الملفات ويخصدوا فوقها عشان القراية تكون عديلة.
0: مصطفى بشار محمد. آخر خبر الرئيس هنا المجلس هنا ولاية السيلة مشى في مدينة هنا كوكو انقرانا وهنا كمان سوى ملمة مع المواطنين عشان يقدم لهم توعية بما يخص الأهمية هنا التعايش السلمي والأهمية هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن. تفاصيل الخبر نسموه مع راديو معروف.
3: نشرين هنا القانون رقم 14 البنزم عمل هنا المنتخبين المحليين وقوين التعايش السلمي وتوعية السكان بأهمية هنت الحسابة هذا الحدث من البئسة القام فوق رئيس المجلس الولائي. في البداية كلم المير هنا مدينة كوكو الطيب علي محمد ورئيس كانتون محمد إبراهيم كلموا بأهمية هنت الزيارة وتدخل في إطارها لتسهيل العمل الإداري وتوعية السكان في أهمية هنت الحساب على السكان التالي ونجاح ده بيتطلب تضافر كل الجهود على حسب كلامه. بعد ده كلم الأمين العام لمقاطعة كوكو قرانا حسن كريم موسى في الفايدة على الحساب العام للسكان والمساكن وقال ده بناء عليها يتوقف تنمية هنت المناطق وقسمين المشاريع التنموية. قال رئيس المجلس الولائي لولاية سيلة محمد السوار محمد شرح سياسة هنت اللامركزية والدور هنا البنيرات وقال هم ده يقووا السلطة المحلية. في نفس الوقت قال حساب هنا السكان ده مهم جدا وطلب من السلطات المحلية خليه يتعاونوا مع العاملين عشان الحدث ده ينجح. في نهاية هنت المناسبة قدم المجلس الولائي لسيلة مساعدات للسيدة هنا المتضررين من الحرائق اللي نشبت مؤخرا بالمنطقة وده خلى المندوب هنا وزارة الشؤون الاجتماعية التضامن والأمل الإنساني لولاية سيلة يعقوب محمد يقول عدل للأمل السلح القام فوق المجلس والزيضة وضيع معروف للإذاعة الوطنية.
0: شكرا راديو معروف. أعزائي المستمعين في الاستوديو من الساعة 7:25 بعد كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا في القصر هنا الديمقراطية رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولوتي تشايمي استقبل المنسق هنا المشروع هنا المساعدة للبرلمان والخطوات الانتخابية وحج معايا بما يخص الشراكة بين الجمعية الوطنية والمشروع. في مجلس الشيوخ السناتير كان رضو بالمشروع عن القانون البخص الزراعة هنت الكلى. وثبوت أخبار آخرى دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد أحمد عبد الكريم. قدم لكم مطر حسن بن علي من المساعدة الفنية، أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

37 دقيقة في الاستوديو. أنا راضي شهادة بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية دقاني من الفن إلى الحجامة بكس مواصل ضيما ببر من بغس ملرب من مجمينا الإدارة نشر الغضايا في وزارة صاد بدمان سقن تطلب من السيد أحمد محمد يوسف عندنا في كارتيا قوي سكسيون دي إلو دي 150 ولو 3 خليش المكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بالشيء خصوصا تيران البلاغ دمجة كونفوكاسيون مطلوب من السيد بكر عيسى عندنا في كارتي دار سلام سكسيون 4 حيلو 132 لو 1 خليش المكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بالشيء خصوصا تيران البلاغ دمجة كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الوضعية وزارة صاد بدمان سكن تطلب من السيد بكر آدم عندنا في كارتي ديال القدوس سكسيون 3 إلو 69 ولو 12 خليش المكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بالشيء خصوصا تيران البلاغ دمجة كونفوكاسيون مطلوب من السيد دائما الاداره شنو الغضايا وزاره الصرف دائما سكن تطلب من الناس ان تروا الاسماء دايش المكاتب مرقاتهم ويمشي الاداره هم ربع عبد الرحمن يوسف ويوسف عبد الرحمن يوسف هما الاثنين من المكاتب في كارتيه الرنجاجي سكسيون دي لو 139 لو 7 و 8 خلي شي المكاتب مرقاتهم ويمشي الاداره باش يخص تيران قلت بلاغ دوما ديال كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا وزاره الصرف دائما سكن تطلب من السيد محمد داوود احمد عندنا في كارتيه مشاغا سكسيون دي إلو 53 ولو 25 وأحمد محمد حلو كله عندنا في كارتيه مشاغا سكسيون دي إلو 53 ولو 24 خليش المكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بالشيء يخص تيران قبل بلاغ دمجك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة الصرف دائما سكن تطلب من السيد محمد عيسى عندنا في كارتيه أبورجا سكسيون 1 إلو 59 ولو 25 وأبكر عيسى بكر عيسى أبدي ولا عندنا فيك بكر إن كل بكر نيس بكر عيسى أدي عندنا في كاتيا برجا سكسيون 1 يلو 59 ولو 27 خلي شو المكاتب أنا قاتم ويمشوا الإدارة بشيء خصوصا تراكم أنا كنسيم البلاغ وبعرف أن من الجماعة دول خلي خبرة كل واحد خلي شو المكاتب أنا تيران هكذا ويمشي الإدارة بشان بيال قولهم حل الله حل ما أدم ما أدم ما لأن مكاتب عندهم دس داسة موصلوا دائما ببرا من بغص ملربي من جمعنا تبلغ ودر تاما وتبلغ بودر هنا إيالها الاثنين الواحد اسمه أرجومو عمره 7 سنة الواحد اسمه ميرسي عمرها 4 سنة ما مرقوا من يوم الأحد بس من مات من الأحد من كارتيا من يوم الأحد من كارتيا جوج فرشة جوجلية مرقوا بس 11 والواحد لابسين كل مايو لابسين مايو أصفر وأحمر مايو أصفر والواحد مايو أصفر والواحد لابس مايو أحمر إن ضبيات كي مطلوب من كلنا نكلي قال يا الليل ده يوديم في فرشة جوجلية بكان أنا تماوا ولا ينادي بارو التلفون 66-00-427-24 ولا 66-99-21-17 نكرر تمام تماوا تبلغ بودارنا إيالها يتنا الإيطاليا ليالا يتنا الواحد اسمه أرجومو عمره 7 سنة الواحد اسمه ميرسي عمره 4 سنة لابس مرقة من يوم الأحد بساعة 11 من كارتيه فرشة جوجلية وما قبل البيت هما الاثنين الواي لابس مايو أحمر والتاريك لابس مايو أصفر وأحمر مطلوب من كل نادم كان لقى الإيال ديلي ودي بكلم لكم سريع لقريب لا وليدي جوا ولي نادي برغم التلفون أنا تماوى ب 62-00-97-22 ولا 66-99-20-10 سوزوندي 00-97-24 ولا 66-97-21-17 نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا ده بلاغنا وفاء أسرة الكبيرة انت عبد الحادي ماما الصالي بابا يارو في مجمعنا فكي إيسا ماما الصالي كابتن حسن ماما الصالي إيسا ماما الصالي هارون ماما الصالي الجد ماما الصالي كبيرو ماما الصالي ونرشام ماما الصالي بلغوا بهزن لكل الأهل البيرا وكل الأهل الداجو عامة وأنا الداجو أنا كانتون إريف وكانتون تشيكيني بموتنا أخوهم الصغير هامد ماما الصالي المات أمس الشيء في جمانة في كارتيه كارتوتا في سبتمبر عنده سماع بعد مرض الصلاة كمن يسوها لهم بالربة بعد صلاة الظهر في بيتنا أخو الكبير عبد الهادي ماما الصالي بابا يارو في كارتيو كارتوتا بعد صلاة الظهر نكرر أسرة الكبيرة انت عبد الهادي ماما الصالي بابا يارو في جمانة فكي عيسى ماما الصالي كابتن حسن ماما الصالي عيسى ماما الصالي هارون ماما الصالي الجد ماما الصالي كبير ماما الصالي
ونور الشام ومصالي بلغوا بهزن لكل الأهل البعيدين والقريبين ولكل الأهل الداجو عامة. أنا كنت أعرف وكان أنا كنت تشكيني بموطن أخو مصاب غير حامد من مصالي المات أمس الشيف جمينا في كارتية كارتوتا في ستة مرضي مصاب بعد مرض وصدا كمان يسوى أليم بالأربعة يوم 8 شهر 6 شهر 7 سنة 2026 في بيت أخو الكبير عبد الحادي مهما الصالي بابا يارو في كارتية كارتوتا القرية السرغة يسوها باب صلاة الطول باسمي واسم كل الزملانين نقدم تعزياتي الحارة لزميلنا عبد الحادي مهما الصالي بابا يارو ولأسرة الكبيرة ولكل الداجو عامة الساعة 7:35 دقيقة.

يا لا يقولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقم أما بيت البغاف الله أما وين بيت البزر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إبنا السجادي لين من إجابة جاب لنا دوت انا خايفوتها كبير القرية قال يقول من تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا خد بركة اما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قلم زرقة السجادي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خريجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شقرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بدي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلاة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة السجادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في ملفي كسقة أتفلطة أزاك الواد شيلاتة بجن تسئة قال دي شيلي يدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين مالك تساوي اوكي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين مالك تساوي اوكي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري شوف الدقنة البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالة بلا كسمي الدبوك الزين فوق النمل كادي سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا
أبتبغ أشار رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في قد فوق الكربات جنة لا قد سروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولدة ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أقف أنجم قاتلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا عقيف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا

كل بداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لأجل بدأنا نختم برامينا بقسم الله ربي هنا لما سباح اليوم من الأربعاء يوم 8 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنائية بلاغتكم الأدي والرسمية نشرة الأخبار أغاني مختلفة غرمكم في مكان تلفن محمود قصرات تجهيز وتقديم هارون ومصر نخلو بكل زميل تلمقش يعني تابلي كل برامج بكلام صراحة هنا مجمعنا الراديو كتفي أمانيا.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة شاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل، التي حدثتنا في الحلقة الثالثة الماضية حول أهم المدن بهذه المنطقة، وأيضا تنظيم الأسواق وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتجارة. ونواصل اليوم لتحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل عن أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء. دكتورة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: دكتورة، ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، علما بأننا قلنا بأن هذه المنطقة لها تبادل تجاري مع مناطق أخرى من العالم؟ بالتأكيد يكون لديها سلع خاصة بها تنتج بها، وبالتالي تصدر هذه السلع إلى بقية مناطق العالم. ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء؟
2: أرحب بك الدكتور عبد الصادق، وأرحب بالسادة المستمعين، وأشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. بالنسبة للسؤال الدكتور عبد الصادق، أهم السلع والبضائع التي كانت منتجة في إفريقيا، طبعا تنوعت البضائع والسلع وإنتاجها في إفريقيا، وهذه البضائع والسلع احتاجت إليها الأقاليم الأخرى سواء كان في شمال إفريقيا أو في مصر أو في غيرها. ليس هناك ترتيب معين هذه البضائع، لكن على حسب حاجة التجار وما يطلبون من هذه البضائع. أولى هذه الأشياء التي كان يرغب فيها في الحصول عليها من هذا الإقليم أو من هذه المنطقة هو الرقيق، الرقيق الذي كان مطلوبا وكان يعني يدفع التجار فيه أثمان باهظة في سبيل الحصول عليه، وأيضا يمكثون في المنطقة بانتظار استجلاب هذا الرقيق. وكما أشرنا في حلقات سابقة بأن فزان أو منطقة زويلة كانت أكبر مستودع سجل ماسة، وزويلة كانت من أكبر مستودعات الرقيق التي يحمل إليها هناك، ثم بعد ذلك يتم توزيعه. فإذا أنظار التجار عندما يأتون إلى هذه المنطقة كانت البضاعة الأولى والسلعة الأولى التي كانوا يرغبون فيها هي الرقيق. هناك آراء طبعا اختلفت في حصولهم على هذا الرقيق، منهم من يقول أنهم كانوا يستخدمون في المنازل وفي بعض الأعباء وكذا وكذا، ولكن هناك رأي يعني أشار إليه الدكتور المرحوم عبد الرحمن الماحي، يقول بأن في بعض الفترات احتاجوا إلى هذا الرقيق حتى في الأعمال العسكرية وفي عمليات التجنيد عندما تقوم الثورات في الإمارات الإسلامية وهناك المعارك والحروب، كانوا يستعينون بهؤلاء الرقيق الأشداء الأقوياء. يعني عملية الرقيق لم تختصر فقط على الخدمة وعلى الاستغلال،
1: إنما في الجيش أيضا،
2: في الجيش أيضا. والدليل على ذلك أن في مصر الفاطمية كان هناك أكبر عدد من الرقيق الذين دخلوا في الخدمة العسكرية، وكذلك في عهد الدولة المغربية اللي هي في عهد السلطان أحمد المنصور الذي اعتمد على عدد كبير من الرقيق في عملية الجيش والحراسة وما إلى ذلك. بصفة عامة السلع المطلوبة للتجار العرب هي كانت الرقيق رقم واحد، ثم بعد ذلك يأتي بعد الرقيق اللي هو الجلود المدبوغة. نعم. التي كانت تدبغ دباغة جيدة، وكانت هذه المنطقة تتميز بأهم أنواع الجلود المدبوغة، منها جلود الماعز ومنها جلود الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وغيرها، يعني كانت مطلوبة جدا، لأن هذه الجلود ذكرت المصادر أو ذكر الجغرافيون بأنها كانت يعني تبقى يرثها الإبن عن أبيه، يتم عملية تجديدها بإدخالها في الماء الحار ثم يقومون بدلكها وتعود كما كانت جديدة، لها رائحة طرية ولها منظر جميل ولها لمعان وسواد، هذا دليل على يعني حسن دباغتها. وإحنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أنهم كانوا يستخدمون الشب الكواري في عملية دباغة الجلود، كان يستخرجون الشب من كواري يستخدموه في عملية دباغة الجلود، إذا كانت السلعة الثانية المطلوبة جدا عند التجار الجلود، ويستخدمون منه طبعا السياط وما إلى ذلك كثير من الأدوات التي يستخدموها عن طريق الجلود. السلعة الأخرى المطلوبة كانت اللي هي عبارة عن المطلوب الأهم السلع اللي كانت مطلوبة اللي هو العاج سن الفيل، وبالإضافة إلى ريش النعم، هذه كانت من السلع المطلوبة جنوب الصحراء، فكان التجار يأتون لغرض الحصول عليها، وهذه السلع كانت تصل حتى إلى أوروبا وإلى الأندلس، تجد مطالب هناك يعني يطلبوها ريش النعام، وكانت هذه من الأدوات الرفاهية التي يستخدمها العمراء والسلاطين في القصور. وهناك طبعا الكثير من السلع التي على حسب حاجة التجار، منها الأبانوس وأشجار الكولا والسمغ العربي وما إلى ذلك من المنتجات.
1: دكتورة، قلنا بأن أهم هذه السلع التي ذكرتيها هي التي تنتجها وتصدرها طبعا، وبالتأكيد أن هذه المنطقة منطقة حوض بحيرة تشاد بحوجة إلى سلع لكي تستوردها من المناطق الأخرى. ما هي أهم السلع التي تستوردها من المناطق الأخرى إلى منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: مقابل هذا التصدير لابد أن يكون هناك استيراد وحاجات لأهالي المنطقة،
1: لهذا يسمى تبادل تجاري.
2: التبادل التجاري في هذا في ذلك الزمان، يعني ما نستطيع أن نقول يعني علاقات اقتصادية، إنما كانت تبادل تجاري وعلاقات تجارية. الأهم ما كان يستورد المنطقة ويطلبونه الأهالي هنا اللي هي على رأسها الملح، كانت أهم السلع. وتخيل الدكتور عبد الصادق أن مقابل الملح كانوا يعطوا حتى الذهب، مقابل جمل ملح كان هناك جملين ذهب، كان لأن الملح كان من أهم السلع التي يطلبها السكان هنا نظرا لارتفاع درجات الحرارة وضرورة أهمية الملح لجسم الإنسان وما إلى ذلك، وكانت المنطقة طبعا شحيحة في إنتاج الملح، لذلك كان
1: الحيوان محتاج إلى ملح والإنسان محتاج إلى ملح،
2: وعملية استخراجه كان صعب
1: جدا.
2: الطعام
1: أيضا بدون ملح لا معنى
2: لا
1: له،
2: يعني لا معنى له. هو يساعد طبعا الملح على إفراز العرق والعمليات الصحية وفي العلاج وفي أشياء كثيرة ودباغة الجلود وما إلى ذلك، فكان يعني الملح هو يعتبر السلعة الرئيسية أو السلعة الأولى التي ينشدها التجار الأهالي في هذه المنطقة. السلعة الثانية التي كانت مطلوبة من قبل السلاطين وهي الخيل، الخيول كانت تباع مقابل الرقيق، لأن الدولة كانت في تلك الفترة أو المملكة والسلاطين يحرصون على إعداد الجيوش، وهذه الجيوش والمعدات تحتاج إلى أول شيء اللي هي الدابة اللي هي الخيل، فكانت الخيول يعني يدفع السلاطين في مقابل هذه الخيول أثمانا باهظة للحصول على أحسن السلالات من الخيول، يتم ترويضها وتدريبها وتستعمل في عمليات الحروب والمعارك وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك تستورد المنطقة أو تحتاج إلى المنسوجات سواء كانت القطنية أو الحريرية، لذلك يذكر أن السلاطين كانت تجلب إليهم الملابس الحريرية والصوفية والقطنية من منطقة تونسية، من الحضرة التونسية ومن مدينة

والسنة كانت تستورد تأتي من المغرب ومن مصر، وكانت على المذهب المالكي. وما يساعد العلماء والفقهاء في المنطقة على قراءتها أنهم كانوا يكتبون بالخط العربي المغربي، فكانت القراءات عندهم سهلة، وكان السلاطين والفقهاء يبذلون المال الكثير في مقابل الحصول على هذه الكتب، فانتشر المذهب المالكي في هذه المنطقة، إضافة إلى التمور والقمح وغيرها من المنتجات التي كان الأهالي في حاجة إليها.

0: بالتأكيد أنهم يصدرون وأنهم يستوردون من منطقة حوض بحيرة تشاد كما ذكرنا. كيف يتم هذا التبادل وما هي العملات المستخدمة في منطقة حوض بحيرة تشاد في تلك الفترة حتى تسهل عملية التبادل التجاري الاستيراد والتصدير وغير ذلك؟
1: انتقلت عمليات التبادل التجاري أو عملية المعاملات التجارية يعني أخذت وقتا وتدرجت، بدءا من التجارة الصامتة التي كانت عبارة عن مبادلة البضائع بالبضائع. نعم. التجارة الصامتة على زمن الفينيقيين الذين كانوا يأتون بالبضائع دون حديث أو حوار أو أي لغة ويتم تبادل التجارة. نعم. ثم بعد ذلك تطورت إلى أن وصلت إلى مرحلة المقايضة، بضاعة مقابل بضاعة، وفيها نوع من الحوار وفيها نوع من التدخل عن طريق الوكلاء. ثم بعد ذلك استخدمت مجموعة من العملات، منها الملح والودع والخرز، وأخيرا القماش الدندي الذي كان يصنع محليا. يباع هذا القماش، يعني سعره استخدم كعملة، كالملح كالودع كالدندي كلها تعتبر عملات. هذه العملة مقابل مواد أنت تحتاج إليها، يعني يسعر الأشياء بثمن القماش اللي هو الدندي، وكان طوله 10 أذرع ويباع فيه حتى في ربع الذراع. يعني تستطيع بهذا القماش المصنع محليا أن تشتري ما تريد من البضائع الأخرى، وعن طريق الودع وعن طريق الملح وعن طريق الخرز، فكانت تحسب بها هذه الأشياء. ثم بعد ذلك اختفت هذه الأنواع من العملات، وبعد ظهور العملة المعدنية اللي هي الفضية التي جاءت من إسبانيا وكانت تسمى التايلور. نعم. وكانت في مصر تسمى الطاقة أو أبو نصر، وانتشر استخدامها بين الأهالي وكان يطلق عليها الريال، واستمرت على هذه التسمية ولا زالت متداولة عند الناس كقيمة شرائية مميزة.
0: ماذا يؤكد ذلك؟ أن منطقة حوض بحيرة تشاد منذ تلك الفترة تصدر تستورد، لها عملات، لها أسواق، لها مدن كبيرة. ماذا يدل ذلك كله حضاريا بالنسبة للمنطقة؟
1: هذا يدل على أن المنطقة كانت منطقة تلاقح حضاري، على أنها كانت منطقة استراتيجية، على أنها كانت منطقة جذب، توفر للتجار وتوفر لكل الراغبين في التجارة، توفر لهم كل السبل، لأن السلاطين أنفسهم كانوا حريصين على توفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة حتى يستمر تواجد التجار وحضورهم وقيام العمليات التجارية والمبادلات، لأن هذا كان كله في صالح المملكة. فهذا دليل على أنها كانت
0: ومنفتحة على
1: منفتحة
0: العالم،
1: على العالم. وهذا يعطينا يعني استدلالات لماذا لا ترجع طرق القوافل القديمة وتستمر هذه أنواع من التجارات وتصبح منطقة حراك اقتصادي وحراك ثقافي. فكل مدينة كان يأمها التاجر، يأمها المثقف والمفكر، فكانت هذه المراكز تنبض بالحياة في هذه المناطق وتوفر للأهالي جميع ما يحتاجون إليه.
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها ضمن حلقتنا الرابعة ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد. في هذه الحلقة تناولنا أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، والسلع التي تستوردها هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى، وأيضا العملات المستخدمة في هذه المنطقة في البيع والشراء في هذه المنطقة. نشكرك مرة أخرى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في هذه الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقاتنا حول منطقة حوض بحيرة تشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وهذه هي الحلقة الرابعة حلقاتنا حول تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل. نشكرها على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ايام ايام عمري ولد والباقي قليل وابقى معه انا براي وبراه حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو

برك حبيب من حبيب بس ليه يا قطر وتشغل فؤاد وتزيد في اللهيب منايا ورجايا أشوفه قريب حبيبي دوايا حبيبي الطبيب عبير نسيمي جماله هدايا وطيفه خليل.

وش عبد الكريم الكابلي يي تشندياري كتشو مولاندوي وي بووي انديانغو فرسونو ساي سيرتينا ياكو ميتيفنديا فادا راديو تشاديان ياكو ميتيفنديا دانا سانغايرين ياكو ميتيفنديا بودا ساري سانديروم كاتيشادري كامسو لبارندوي فانو بيندوتلوي فانو بكندوي وليكيرنو klaray kenji kabin tekinigin sangwe kuyan kreyo emmanuel residentembe gunkagu taidandi njireado technicien centre meter gradie sokibo fo mikrombe kuratama kratomanda mahamad adum hasan kimuna wada abadi mi endinno din komani maye idea yon yaede ashta abakar musa nda kunkala kinno ala ko gapkina السلام عليكم.

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتطة زي كهرة ديتشات ستر رجعيني. ساعة جزية دقيقة مرتطة زي مصر برخص ألفاية لارجو موكان امدقنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل برا تندانا كجيكي ديونا نكجيكي اما دي مران ده اغريدة سانفل چكان شكر ترك انك دي مران درو رجي دان تن چكان غنقاقو تاي دادي كابين تكنيك دا چكان ساوي كرن كريو كار ميكرو دا چكان تان سالي محمد سالي ساگا کے سامو کرنگ کرنگ گردے رہے دونا کی اندر ہے.

أكيد دي إنه عبد الكريم عبد الكابلي عبد الكريم كابلي أدي خاسر ولا عند تري تبع خن تمانين سليمان حسن إيسا حسين إبراهيم حامد سيد أمت يايا حامد شايب عبد الله فوي كومباتان تو كون عند تري تبع خن تمانين جزارة عند وطن سبونتي أبكر حسن يايا عبد الرحمن عبد الرزاق عبد سكين أدو محمد Abdullahi Gotuna, Masal Khair Masal Nour, Nendala Abbakar Abdullahi, Al-Haji Sen Choroma, Abdullahi Adumma, Masal Khair, Adum Abba,

ala kit makat hadi khas ngab jam gene masa al khair masa nur fakhar qad day kolo am tamaninat waldala am sittinat par tambale radio ab kashabbe pantalon pat de telingine a munnani mun farla mila hadi logosti mun logos le mamel klarbe soudiye jidda اسم جندرا خرطوم يا سلام موسى محمد مساء الخير الوالد موسى محمد سعد دونغوس مساء الخير دونغوس حسين سعد حسين دونغوس حسين مساء الخير مساء النور يا سلام ko do man char nga de tri tabak antumane ne hadi khasiti ko de dananga ta salam sa so de ge sikar so ab kor khade alex sale ab sakina abakra mata masal khair Adum Zakaria Gadaya ti jamingen de tri tabakan tamani ne kodo kum kunge kamel se karul kafi ki Idris Adum Hussein tengere tu disclaimer Adum Petit sa so tege ge sikar muya abdangantia dokhoji ريس إن هل دخوشيني محمد هارون حسان تجمعيني تانيو يوسف هارون حسان محمد محمد أدو محمد حسان بشارة رمات إبراهيم رمات أزرق رمات مساء الخير مساء النور ساسو دقيقة سيكربوية موسى جبرين تاني عدم جبريل مساء الخير عثمان عدم إبراهيم ساسو دقيقة سكر مشا يا سلام محمد عمر قدايا عبدالله عمر قدايا عبدالعزيز موسى عبدالعزيز قدايا جبرين شيك شبد قراشة مساء الخير تربيت إن نهيت ركافيكي أبويا محمد نهيت أدو محمد نهيت يونس محمد نهيت مساء الخير يوسف محمد نهيت جدو عبد الله نهيت مساء الخير جوجو مالك مساء الخير kodo juju mala nga de tri tabak antumani ne al walid ko kap idris usman idris al yamad guni bishara tanyu al hajj isa saballa مساء الخير بشير سبالة تجا كل وجوه مالك

Kit Sasson dari Jakarta, Zia Nur Harun Umar, Menteri Nur Harun Umar. Hadi khas inti di jam ini. Abdullah Choroma. Idris Abakar Tunjai Bone. Di jam ini kemelse kerul kafiki. Sasson dari Jakarta, Zia Makaila Jibrin, Hasan Jibrin tinggal itu Hasan Talan, Alhaja Hasan Akid Hasan, Alwalid Masal Khair, Ya Salam, Alhaja Adum Abdulaziz, Adum Sultan. مساء الخير حسين عبد العزيز اكيد وماكت ساسو دقيقه سيكروفو تك تك تك تك تك تك تك ريسينغال لي ستوديو رارتشادي زندرما كودو ما قرقني مساء الخير مساء النور هذه خاص روندون دي وتن ما قرد وتناني مساء الخير كودون دينو مسيجين والدلا أرادي بالعشرة سمي عمر إدريس رون بوين دي لينيون إتري تابعك انتماني كودون متك من السيكور الكافي تك تك تك تك تك تك nabz intro ñene ro alarbene ro rata nafsiliin bar duburyo ci ri karmachine gaji dantene gun kagu taytandi mon fiangane yak salam ko sokolo ngal cabine technique ti sangwe ko yank re yak mon fianga rur mat mon fianga de ti o salam ko sokolo ngal studio radio tiade ronde se mon se Umar Idriss Umar katek bindala Lionel Korkel sik gengi ngam rasi lafia kogi kogi senji seram ti man failer jo besadab bidaya kumra ati lafia lesi cabine technique.

0: Voilà, on a des signes qui n'ont rien à voir avec l'angle de l'océan de la radio diffusion nationale tchadienne. Kalas Kokia Kadumrama de Sigutonge Kondomdaga, Isanwe Koyang Kriyo, régisseur d'antenne Gunkagu, Taidanji, Microba et Lionel Nomenga. Nous avons dit à Birita, dès qu'on peut être rassuré.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الساده المستمعين ومستمعات الكرام متابعينا الاذاعه الوطنيه التشاديه السلام عليكم في اطار برامجنا انا اذاعه امجرس اليوم لتاني مره استضفنا المسؤول المكلف بالبروجرام والوصايا في المؤسسه الاونابي فري امجرس اللي هو نصر الدين كسو فضل جينا اليوم لتاني مره نهجف معايا في برامج عن الاونابي موضوعنا اليوم يتركز في البرنامج اللي هي البروغرام أدريكول القادة تنظمة وقادة تسيئة الحياة الوطنية لترقية العمل اللي هي أونابي للشباب القادين بدون عمل. السيد نصر الدين السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شكرا لك لتاني مرة لمجيك هنا في إذاعة أمجرس يكاين عجو معك فيما يخص برامج عن الأونابي.
2: أولا هذه البرامج اهتمامنا الزراعي تم التنفيذ طبعا 2012. بالنسبة لهذه البرامج طبعا في أمجرس جاء في 2021 فحكومة كان قدم لنا بداية شيك ب 1,180,000 ل 49 نفر كان بداية البرامج بدأ هكذا. وبالنسبة لهذه البرامج الأهداف طبعا خلق فرص العمل للشباب في مناطق الريفية. الناس طبعا ما يقولوا ساكت يعني. الناس كلهم شنو يعملوا عمل الزراعة في وقت الزراعة طبعا. فثانيا مساعدة المنتجين على الزراعة بإدماج إنتاجهم. طبعا الناس اللي عندهم زراعة لكن ما عندهم إمكانيات وكذلك يسعي. ثالثا الحد من البطالة وتثبيت الربا. طبعا هذه البرامج كلها طبعا بالنسبة للقروض اللي قدم أونابي ليس لها ربا. لا ربا فضل لا ربا نصيحة ولا ربا فائدة. رابعا الحد من النزوح. الناس اللي طبعا الريف أي واحد يقعد في محله ويعمل شنو عمله طبعا ما يقعد ساكت يعني. وثاني ما يمشي من المحل ينتقل إلى محل آخر. ده طبعا هكذا وتحسين ظروفه ما يشي. ده طبعا الناس شنو الريفي.
1: طيب سيد نور الدين حدثنا الأماكن المستهدفة والأماكن الفوقة البروغرام أغريكول ده يكون والناس المختصين.
2: وطبعا هذه البرامج كل تشات كلها. فبالنسبة لأماكن نحن نعمل به أماكن يتواجد فيه الماء لازم شنو الزراعة يحتاج الماء. فالماء لازم مكان الماء المتجمدة أو وقت الخريف. ده طبعا نقدم الكريدي حقهم وطبعا يخدموا في وقت الزراعة وأماكن يتواجد فيها الماء. فبالنسبة لوقت الزراعة طبعا نحن عندنا هنا زراعة بقرة إيش وما يطوى عندهم. وأزول طبعا يخدم عمل. ومثلا في هنا في مكان الموكي بالنسبة للمكان اللي يتواجد فيه ما سنوكي وكارياري طبعا الناس يزرعوا يزرعوا خضار كل الأنواع بالنسبة للبصل بالنسبة للطماطم وبطاطس وبنبي كلها بزرعوا. فعشان ده لازم مكان فيه موية يحتاج الماء بالنسبة للزراعة.
1: طيب سيد نور الدين البرامج ده كيف النادم سي قبل يلقى الكريدي أغريكول كيف لمن قبل الأونابي؟
2: أول يكتب طلب طلب خطي بيد موجه إلى شنو اللجنة. وثانيا تعريف المشروع بالنسبة هل مشروع فرديا هل مشروع جماعيا بالنسبة لعدد النفر القايدين معهم. وثانيا وثائق شنو القانونية بالنسبة لأونابي. طبعا في بداية تبدأ ببطاقة. فبطاقة لأونابي في بداية طبعا عندنا اللقاء نسموه اللقاء الحوار أولا. وثانيا اللقاء التوجيه. واللقاء الثالث نطلب منهم ملفات. ملفات ببطاقة بالنسبة لبرامج الائتمان الذاتي أو الزراعي نطلب منهم شنو بطاقة شخصية. وثانيا لو عنده شهادة خبرة نطلب منه شهادة الخبرة وهكذا. وبالنسبة لبرامج دعم الخريجين ده طبعا نطلب منه شنو سيرة ذاتية ودبلوم حقها وكارت ناشونالتي يعني بطاقة شخصية أو جواز السفر أو شهادة ميلاد أو رقم وطني ونطلب منه شنو آخر دبلوم حقا هكذا يعني بالنسبة للبطاقة تبدأ بالبطاقة وبعد تقدم طلب حقا.
1: طيب سيد نور الدين، وهل هناك العدد تنال قروش النادم بطلوب هذا وانت تحددوها ولا هناك النادم بيوكو داير برامج حقيقة يتطلب عدد كده من القروش؟
2: بالنسبة للمبلغ نحن نقدم شنو ملفات، اللجنة هو اللي بحدد وهو اللي بقرر وهو اللي يعطي هكذا بالنسبة للبرامج.
1: وهناك في أيام ولا هناك أقول الشهور الفوق يقبل فوق القروش دي من كم لكم؟
2: ده طبعا في هذه البلدة المطر يختلف طبعا في الأوقات بالنسبة للجودة، طبعا يختلف الأماكن، فبعد الحصاد وبعد الأشياء اللي وجد في حصاده ويود السوق وبعد بيبيعه ويرجع لنا.
1: سيد نصر الدين، نقبل هنا نهجو بتنا في برنامج أوتو أمبلوا. الأوتو أمبلوا ده خطوته متى؟
2: هناك أسس هذه البرامج في باري أمجرس بدأ 2007 في هناك في مؤسسة، فبدأ ب 2007 وتم تنفيذ 2014 بالنسبة في منطقة هذا بدأ 2014 وتم تنفيذ 2014، فحكومة قدم لنا 2014 شيك بمبلغ 22,180,000 مستفيدين 12 نفر 4 نساء و 8 رجال، و 2015 كان حكومة قدم لنا شيك ب 57,000,000 وعدد المستفيدين 50 و 23 نساء 27 رجال، و 2016 كان قدم لنا حكومة 16,140,000 فعدد المستفيدين 15 8 النساء وسبع رجال، و 2018 كذلك قدم لنا 23,190,000 15 مستفيدين واثنين نساء وثلاثة رجال، و 2019 حكومة قدم لنا شيك 8,150,000 عدد كلها 8 4 نساء و 4 رجال، و 2020 كذلك قدم لنا 20,100,000 ولمستفيدي 14 3 نساء و 11 رجال، و 2021 كذلك قدم لنا 21,000,000 13 مستفيدين 6 نساء و 7 رجال، و 2022 كذلك حكومة قدم لنا 39,100,000 ولمستفيدي 25 و 9 نساء و 16 رجال، 2023 كذلك حكومة قدم لنا 13,080,000 ريال لمستفيدي 6 1 نساء و 5 رجال، و 2024 كذلك قدم لنا شيك ب 40,000,000 مستفيدي 18 7 نساء و 11 رجال.
1: طيب السيد نور الدين، حدثنا الهدف الرئيسي والأساسي هنا برنامج أوتو أمبلوا شنو؟
2: مساعدة في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة والعمالة الناقصة، لأن الناس كله يخدم ما في أحد يقعد ساكت يعني، وكمان يشجع البرامج العمل الحر على ظهور

0: وحكومة كذلك يشجي. لو عندك مثلا 5 مليون حكومة قدم لك 2 مليون هذا طبعا تشجيع. طبعا في بداية عندك عمل ده طبعا الحكومة يشجي على انه عمل. وثانيا يمنع اعتمادات قابلية للسداد بمعدل فائدة 0%. طبعا القروض اللي يقدم منافع ما عندها اي فائدة، لا ربا لا فائدة لا ربا نصيحة لا ربا شنو الفضل، ما عندنا اي ربا. طبعا ده طبعا اهداف الرئيسية واهداف المحددة طبعا تطوير شنو الروح المبادرة. ده طبعا عمل حيوي في سياق النجاح، نجاح الفرد وتقدم شنو المجتمع وإنشاء شنو وإدارة الشركات الصغيرة. طبعا يقدر زول شنو ينشأ الشركات الصغيرة وكيف يدير شركات اللي هو عمل بها هكذا، ومشاركة في تنمية اقتصادية والاجتماعية هكذا.
1: سيد نور الدين، شنو الشروط والالتزامات النارم لما يدور الكريديت أو توام بلادة تفيز باقو بليجي الشروط والملتزمات دي؟
0: أولا شنو يسجل في قائمة المسجلين في الهيئة أو مكاتب طبعا دول مسجل عندنا. ثانيا مقابلة مع المستشار مكلف في هذه الموضوع، يكون شنو فكرة واضحة المشروع وبقدر يعمل عمل برد المبلغ الذي أخذ. ولازم أزول له يتدرب بالنسبة للتدريب كيف يدير الموضوع وكيف ينشأ المشروع الصغيرة. ده طبعا الآليات والمتطلبات. كذلك عندنا المتطلبات الأساسية طبعا أساسية، ده لازم زول شنو مسجل عندنا في قائمة المسجلين. وثانيا يمتلك شنو شهادة على بطاقة بطاقة العمل، وطبعا لديه فكرة عن إنشاء المشروع الصغيرة ومهارات تنظيم المشاريع الحق الذي بدأ به التجارة عندنا في جادة يقدر يمارس معه. وطبعا لديه فكرة معرفة فنية تتعلق بالنشاط الذي سيتم القيام به. وأن طبعا هنا عندنا أولوية المشروع الجماعي، لازم زول يبدأ جماعيا أفضل من شنو مشروع الفرد. وثانيا عند المبلغ، مبلغ مطلوب للمشروع لازم عند 20% من المبلغ المطلوب للمشروع. وطبعا المبالغ حقنا وكل شيء يقدم في ونافع غير قابل فائدة. وطبعا أخيرا امتثال للمتطلبات القانونية وتقديم بالطلب للحصول على الائتمان وملفات القانونية. كذلك طبعا صورة من بطاقة شخصية وصورة من بطاقة حاوية وصورة من بطاقة باحث عن العمل وشهادة إخلاص إذا كان المشروع جماعي بين الأعضاء المشتركين، وعقد الإيجار كذلك عقد الإيجار إذا كان مشروع الذي عمل به مستأجر أي محل كذلك. أما الشخص الطبيعي إيضاء ضمانات، إيضاء ضمانات طبعا الشخص الطبيعي هو زول عنده روحا، الأشخاص الطبيعية طبعا زول موظف حكومي وزول موظف في المؤسسات عنده عقد دائم. لا طبعا نطلب من صورة هاوية أو جواز السفر. ثاني الشهادة تهويل الراتب طبعا غير قابلة للنقص آخر 3 شهر من الأشهر النهائية 3 شهر كشف الدفع حقه. بالنسبة لزول الروحا لو عندك أرض لازم نطلب منه أوراق البيت،
1: أوراق البيت للضمانة
0: للضمانة الروح عنده طبعا أوراق البيت بدخل في الأوراق البيت بالضمان. وثانيا النسخة من بطاقة الهوية هو كذلك هو جواز السفر أو شهادة الميلاد.
1: سيد نور الدين، الأدت تدو للبنفسير ده كم؟
0: بالنسبة للمبلغ الندو طبعا لا يقل عن 100,000 ريال ولا يزيد عن 5 مليون.
1: طيب تمام. وهناك المدة الفوق قبل الخروج من كم شهر لكم شهر؟
0: بالنسبة للرجوع طبعا المشاريع يختلف، لكن عندنا 24 شهر قبل رجل.
1: هل برنامج هنال كريدي أغريكول ده هل السنة كلها برضو لا ينتصوه ولا يا المهم السنة ده ما عندكم يكونوا قاعدين جاهزين ليستلوه؟
0: بالنسبة لبرامج العمل الزراعي طبعا كل سنة نعمل، ولكن اليد دي اللجنة. وبالنسبة للسنة طبعا الخريف هنا لسه، فوقتي بداية الخريف ده لو أنتونا هناك نعمل وما أدونا إذن فنهنا فيما بعد إن شاء الله.
1: سيد نور الدين، هل هناك عندك وصايا ولا عندك كلمة يوريها للمستفيدين ولا للناس اللي يهصوا كل المهم دايرين بيسووا مشاريع ودايرين المهم بيقدموا برامج مع الأونابي، ولا هناك قول يدوروا بيشولوا كريدي وقاعدين يترددوا لأن

0: يقولوا الطريقة ما سهلة، وهناك الكريديت إلا من أشخاص لأشخاص، ما قاعدين بدول أي زول. شنو هناك عندك كلمة ولا تفسيرات تفسرها لهم؟ لأن ده من حقهم وواجبهم يجوا يطلبوا.
1: أولا الناس الذين قدموا معنا وأخذوا مبالغ عندنا نقول لهم احترام الموت للسادات للاستفادة من التجديد الفوري، لأن زول حكومة طبعا حد الزمن ولازم ترجع في زمنه. والناس اللي بترددوا لازم الشهيدة تبدأ بعدها تتردد. وأولا شهيدة ما عندنا فائدة ولا عندنا ربا. أولا أشعار نحن نطلب أشعار هين جدا ما شيء طبعا الصعب عندنا. تجي تقدم بعدها ملفاتك نرسله فبعد تشوف، لكن قبل ما أنت تبدأ تتردد ده طبعا ما في محله طبعا. ده أقول لهم الناس الذين ما قدموا ملفاتهم هل يقدموا عشان نقدم بعدها اللي يحصل هكذا. أنا الناس الذين يترددون
0: سادة المستمعين ومسلمات الكرام متابعين الإذاعة الوطنية التشادية، نذكركم لتاني مرة اللهم استضفنا لتاني مرة المسؤول المكلف بالبروغرام في الحياة الوطنية لترقية العمل اللي هي الونابي فري ولاية NED سبا، سيد نصر الدين كيسو فضل معايا لهم هجينا بما يخص الكريدي أي القروض الزراعية. وحول ده حدثنا كثير في المواد والبرامج. أنا اليوم قدمت لكم أنا هيسان أنغاري في المكنة الفني سلام ونور، في الإشراف أدم نصر ويجي. ما علينا بس إلا نقول لكم مع قود أفي، ولتاني مرة نشكر ضيفنا اللي هو نصر الدين. نصر الدين شكرا لك.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معناته الناس اللي بيعالجوا الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالجوا الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضيفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك.
0: حج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدأ في البرنامج ده، أنت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده كله، أول كسيرة ذاتية هنقدر أنتنا.
1: أنا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجينا جدنا خلاص، ورئيسنا طبي تقليدي في تنجلي، يقدر يسي إرهاب كتير في شدر ده جدنا مشلة طبي تقليدي في تنجلي لجدي ما لم قادر ده أبو لأمي.
0: أنت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: أي علمت من جدي، وأنا من قمنا من جدي خلاص ده وقت أنا دواك ده ما عنتونا كي ورا خوالي دول هو ما خلى لي يالا يلا اللي أنا يبغى لي خوالي الورا ده خلاص بيعلمونا أننا ثلاثة اللي كنا أنا بكر وبانغولو واتو الرابيا كنا قايد أحس كل أبا كان سال ده بنتيك ما سالته ما بكر مشي هجينا ده أخو سخر ده منو أبونا أنا رشيلنا أصوب التروزوري هجينا أنا فيدراسيونا أنا ما يتنين ده منو أبونا ده ورسنا من جدنا
0: حد لنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده
1: أي أنا أول وقت جينا خلاص كنا خرم ده عندنا مشاكل مع الأوتوريتي ومع البوليس مع الأنس مع الإرجي وكم ما دوكي يقول ده شارلاتان يقول ده سلمان فو يقول سورسي يقول كي خلاص ناس إسكرو كي شالونا دوسيه كي علي وصيب لنا كي ينتينا قدرة نخان مدى ما في أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هاوكي على بني على توغو على كوت ديفوار دوروك نيجير دول كامورون قبل جي ديكت ناسنا اندوم نيزا أنا قبل جي دانا وتكيرا داري لكيف نسي أنا نفسي دا نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من ناس الآخرين دا ما يقدروا أنا وتخليني كري أسوسياسيون لتراجي براسيون بولا ريشيرش عن ميديسين تراديشنال على قبل مشيت برا في تراب انا لاك مشيت جاي في اللي هو يقول له جريديا مشيت جاي هناك انا خرج هناك كله انا جاي مشيت كاتشالا انا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا ده هو بس كبير على الناس هذا بريزان بريزان زمان انا بريزان ما نقول له الا كاتشالا انت رجال 10 20 رجال في ورق ده انت خلاص كاتشالا انا بكاتشالا كده عندي 4-5 جواد نروح ميالات اللي غنى خدمه بس شايب توافى انا خلاص قبل جينا منا قلت خلاص نكري اسوسيشن جيت انا كري اتر ام تي Association Tradipression pour la Recherche en Médecine Traditionnelle. Au début, on a adhéré à Serfamed. Brian Boy a créé Serfamed. Après la dissolution de la Serfamed a dit que ma fille. Vous avez des problèmes avec Serfamed. Alors, il y a des problèmes. Mal médecin, mal imprimé, mal pharmacien. Et quand on voit Michel, il y a charlatan. Il y a un peu de gens en Urut et il y a un peu de والمرضين بتاني قبل يمشوا في أوبيتال أن ما عندنا نظام وكي وزاعت ليجي مشاكل وكي دوا نازن جو من نيجيريا جا أنتم إذن أي بيساوقوا في الدواء خلاص أنتم مرة وادين سببات وكي وتعت على برجع خلاص جو لا يومنا ذكر كروبهم وزاعت خلاص برجلو خلاص وقف صرف مين أنا قلت لا أن نقول في دارنا حالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 أنا جيت كريه أتيرم تيرا من أنا كريه أتيرم تيرا مشيت في مينيستر دي الانتيريور ديبوزي ودونا في انكيت دو موراليتي سنه انكيت الله يجر عمل باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 غانا خدمو كي ابر انا قلت لك خلاص ده اخرين كل جو كري برا جروب ما دول كري قال اي مويت كنقول له كمهجد يقول له رئيس داخل يقول له رئيس داخل يقول له رئيس انا اسوسياسيون غانغو تنو تالو نسو فورماسيون كان سينا فورماسيون ده حكومه يشيف فورماسيون غين دي انتينا الدرجه قال انا وريت للبروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لو ما جماعتك قال انا سويت كومونيكي كل لميتا شدار على جينا في توماي جينا خلاص سينا فورماسيون بعد الفورماسيون انا قلت خلاص كل لميتو اي على اسد كوتو رئيس كو قال رئيس يا تقول الفتشو رئيس كوخته أنا اللي متكل عشان دورة نرجعلك لازم اللي يقدر يكرب علينا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسويشون نقولوا نكتو فدراسيون ناشونال ديز أسوسياسيون دي براتيسين دي لا ميديسين الكونفدراسيون اوتشاد ده فيناب
0: ده هسي انت الرئيس فوق
1: ده كل انا رئيس فوق الاترم تكون انا بالرئيس الفيناب كل انا بالرئيس هم الجماعه قالوا ما انت ما عندنا فوت انت ده رئيسنا اقول فكر منك انت انا انت اقول رئيسنا خلاص بلا فوت شالوني انا بالرئيس
0: سيد عبد الرحمن الطب التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي جات كله ما شاء الله هسه بيدربنا من استر دراسات كله انتوا غير تاخذوا كي اول كي هجي لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالجوا الناس
1: وطب التقليدي ده مو بس اما الصحه هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كي هم جو دخلوا في افريقيا مشوا في ايجيب مشوا علموا السقراطس نسنا فرعون علموا في مصر مصر مال افريقيا وذات تعلم في مصر حتى لقي خبره في مصر مشى سؤال الطب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي زمان كله من اساس كله الله تيربالنا خلاص الله تيربا كله قاعد ده الجيزان كله قاعدين وانتنا خبره لما الله انتنا هو بس الدكتور هو بس المصاص اللي هناك ده مصحاري اما كان ورا مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله انت ايه من شافك بس برفع عندك انصفار عندك ورده عندك تيفويد سكري عندك الله انت خبره من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل اما مصاصي الاخر مصحاري بيساير ناس بيساير دور لما يقول له صحاري مصاص الأدل اللي هو بسأل إن دا أين من شعفك بس يعرف مرضى خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همات ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبوكيكي لمو فورو أنتو يشرب بالقافي دا أين الأدل اللي أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البني آدم ويداوي تتي بتخليد الله خلقا عشان هو خلقنا ويلقننا شغل اللي داوينا
0: حسي دواء أنا تبى التقليد ده قول لك أنتو جاي تجوا من الشجر بس
1: مش شجر شغل آخر ما عندنا
0: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف
1: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي من اللي زول الله أنت خبرة زول الله أنت إين وش عارف شجر ربا برفع الدا مرة كنت تدور والودة تلقى الدا لا من ده شيطان يداوي دا لا ما عند رطوبة يداوي شجر الدا كي ده شجر الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة ده وما لقيه بتن خلولي يالو خلولي يالو يالو خلولي يالو لقد أنا جدول أنا حس أورا لقينا أنا كل ما نبغى حصولي إن خلولي يالا على شغل لما بودر أسأل الحمد لله أنا ما سكر نكتوب خلاص
0: خلولي
1: يالا جايين يالا الجايين ورا عشان ما نخلوه يودر الناس قارين أنا نكتوب خلاص هذا نكتوب عشان كم ما كتبنا را يالا الحمد لله كل قارين خلاص يالا ما هاجينا كل أنتنا عشان بني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وانت كان بيجي حسود دولة ده بس قبل ورا ده بس يوم ده أنا نحجي نقول شنو البريمي أوريا في دكتورة أنا فورميهما في ديزيم أوريا أنا فورميهما في دكتورة شادية التراثي أوريا كل إندي إليبا جدول قولوا سبع سنة أما في بخاني أنا ماجرين بس أنا شغل آخر دخلي أما كان في تب ده ينشوفوا ماجريني بس وديتهم كرادي علمتهم ده في فيلر انت شلت عليه دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو ديرباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبلم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كله انا علمته ما حصل لي لقوا الدكتور هذا يا لي علمتهم قاعدين اكون بصموني ذاته لقوا 17 18 19 كله مشي ده علم ده دواي انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس تراتي ماشي attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Kali Anthony Kadodo amis de cool ana bigit premier exposition ana medicine traditionnelle fichat amis ala sur une fête agne fi affaires étrangères le 3 ana bigit mère instant
0: fait ana comme ça vous fait affaires étrangères que hajrena chi yek ma chifna kena sadin jo in barra bichat kul
1: aye
0: handa hajrena
1: alhamdulillah ministère ana santé ou a régional dola ala ajra marshal kul sahadana financé غورس لجينا وخادم نفوكا لاخر انتوني بريم بريمير بريم لجينا او الدوزيام كول ليغو الثالثيام كول ليغو كول لجينا بريمير اكسبوزيشن انتونا كادو لجينا لجيتا مي الف انتوني باتان انتونا فوكا باتان ميداي فيتري بين داتا في لوبا ما شاء
0: الله
1: وانتوني اتيستاسيون كول انتوني الغورس ذات ما يهم على الشرف بس على الشرف ده وفاتا غورس ذات
0: صحيح
1: شرف ده فاتا لي غورس كول حال وانا شرف انا لجيتا في قدام اولوف انا ناس في دوله كفا انت بس نادوك يخطب قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاتن مال خلاص
0: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاده عندنا ده ناس وجد ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كي انتوا هسه في جمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كي تعالجوا
1: أيه.
0: ولا ماكي
1: مشل
0: لكن في ناس وجدين ده ما عندهم اذن كيف مثل جاي يعالجوا ديل تقول لهم شنو
1: ما اصل الناس ما عندهم اذن كيف بيعالجوا ده ما الناس رجعوا تلف وصمنا ده وانا ندور الناس اللي يدوروا كي amonona da hali yamshi fi maktab ashan indina jamiat indina maktab o indina bakhan mi khas hasas gadin o nimura gina kulu marufin plak do kulu indina o jamiat da gadin da yamshi yakhadu mu maana alina o alina asa gan narjo al shunu al faddalena al code d'etude ashan al loi mara khalas al loi indina faddalena code d'etude et code d'ontologie ndoro bureau exécutif ana conseil national de tradition pression du tchad ga indina conseil khalas al code d'etude et code d'ontologie ou al conseil kulu khalas adopté katona président na conseil adopté khalas da mahalas anna indina gudra akun dargo département wa fi ministère kulu yogo lena khalas da siège akif akuma bisaidina escro do al charlatan do al gais de désordre kulu ne balion
0: mana ta hasa normal da ay nadum ya khadim fi tibba taqlidi da yamshi kay antu shahada qabul ashan ya'rfu kay huka inda ilim fi bakan
1: ya yalijana yiji lena fi jami'at wa yiji mana wa nsalu indina kalamat fi yatu alama jil minuel asas ligita shunu wa khibra shunu inda okay nshuf kama inda khibra ana katkat kuma nantu
0: yani saiki matantu
1: manantu illa nishi mana inda khibra wa khibra kulli yurina inta tidawi shunu ana ndawi kene ndawi kene ndawi ki kullu da ma generalist ma yabka shunu kan gayabna fillel wala harai sahalna da inta tagdar tidawi di shunu yqul fulan وقت داوي بشدر وينو نشوفو شدر الوارد مال أننا نعرفه هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم فين كل نسالو كل عندنا فيشي جاي نرامبلي فيشي جاي كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت ابدا وما تروح القلق مكتب اقعد بخان واحد عشان ما تلف وصلنا ناس قالوا ناس جميع دبو كثيرين اموادي ناس خلاص من زمان عنده مال مالهم كمال بقوا شدار واي زمان عسكر قديم ريتريتي قال بقي شدار واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بقي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجع يا سما يا سما كي لخليكي عافي على رفتين ثلاثه قال بقي شداري لا فردول لما تلفوا وصلنا اما اننا ندور شنو الدوك kuma hakina da kale hakuma jayi salena chip al document da kale lama khalas ba khan white khalas mishira sana horeta code d'etude et code d'ontologie al loi da makhala ligina assemblée adopter loi khalas assemblée khala adopter loi fadal sénat ma assemblée et de bourou ou ma conseil des ministres yal gona code d'etude et code d'ontologie gina ou khalas no code bureau exécutif al bureau exécutif da anna shinna na sana hakuma da white tinen 20 da kullu na sana hakuma أن الشدارة 15 كل 35 ده البيرو إزيكتيف أنا كونسي ناشونال تراي براسيان الخلينا كما في كل شيء لان وايد تنين وايد تنين وايد تنين كل دخلوا معنا تراي براسيان ريكوني مشيلين أنا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنا 15 شدار والإشيرين ده حكومة 35 الكود ده كان خلاص من خسر وكي كود دوتيد كود دونتولوجي والبيرو إزيكتيف مشيل وريت 35 ده أدوبتير أنا خلاص بخان ده عندنا قدرة وقالين ده يلا سو بالياج قالين سو راف أمشي لهم بيت ببيت لونغو زنغا زنغا أمشي فتشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كل ونكريه فورماسيون ونرجو إنكنيات الماتيريال يجيبولنا كميشين كميروس كميوين يجيبولنا ماتيريال أنا زاتا خلنا نقدر نفابريكي رودي تراديشنال دي بريمي كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لي تشاد عشان ما نقدر نرجو يجيبولنا من دولة أخرى أنا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسا أنتو مرات كي مثل في فيدراسيون دولة كي اسكي تلقوا فورماسيون من منستير ولا كي
1: هاي ما الحمد لله هسا كاي فورمي هاكينا أوميس كل كاي فينانسي يا ما تقول ما عندنا سوينا فورماسيون أنا أمبلاج أوميس ما منستير أنا سانتي بارتنر قال لهم سولينا فورماسيون قال لي 200 ناس formé à Guinée fait emballage, puis posologie, puis mode d'emploi, manifestation à un patient, aux dates de fabrication, aux dates d'expiration. Cool, puis d'année de formé. Ma formation à Guinée, il y en a. في بيبلوتيك ده مدام جابلنا شينا بريمير بريل عشان انا فورمي خلاص في امبالاج اديل في بوزولوجي في مود امبلوا في مانيفيستاسيون جاهزنا على علمنا بطل جمال في ورانا جينا علمنا على وقت ورانا قال جبو برودوي سو اكسبوزيشن في فاك ما سينا في فاكولتي دي سيانس اجينا سينا اكسبوزي في فاكولتي ده على مام دي جوري جو شافورا فورماسيون او ميسال فينانسي ما منستر دو سانتي ده ريشير شافو كوم لو كل بو امبالاج وبداتا كان اكسبيراسيون aux dates en la fabrication, aux dates en expiration, aux posologies, aux comment on va dire, Michel, à la Nassara. Amal, tu l'as pas d'accord, tu peux te dire.
0: Masha'Allah.
1: Aye. Khalas dol kan shala kul khalas gelba borgo. Alba sharaba kuma.
0: Ashan farba inda dad waki.
1: Inda dad.
0: Sida drahman anna garib nikamulu albarnami lahin gubbar ma nikamulu albarnami da.
1: Aye.
0: Mungkin tahajji lena shiye ke nadum hasa martan ke injali yakum intu fi tibba taqliti da.
1: Aye.
0: Intu eczema ma intu kum. Kaitan tu kefa dawa.
1: Aye ma anina mishil asa martan wa idal jah mishil la. Ma inda rasa ugara la anna kashibuna manakdur la. Tawali no dufi opital. نقول امشي سي اكزامي عشان انا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه من السر شهر شهر جاينا وانا ما نقدر ندور الشاب قال انا 100 200 ريال ندور الشاب ده ما بكون امشي سي اكزامي وتعال ومرض وادين ده مرض الكما هو سو اكزامي كل ان نعرفه مش الباسور هو قال لي انا عندي باسور باسور اجي جابي جامرو برا والآن كان قاعد يسبب بالدم دم جامرو مني أو يدي بطن دقق دقق في جابي جامرو أو بطني جيب أور بطني جيب لا فرد ولا ما نلزوم في إكرام يقول دم خلاص ده شغل هذا عادي ومش المرة وقعد ولا سخر وقعد واي واي أكلوني أكلوني لا فرد ولا كشفنا أنا بالي أمسو إكرام أكون شغل على بالي وركي فرنسا وكاتو كوري شفتها وبعدين شفنا كي شغل لا رطوبة كل نلزوم نقول أمسو إكرام وطال إنت أمسو إكرام وطال وحاضر حاضر مش بيجي فجأة في الليل ويجاتو كوري وشغل فترة نرى خلاص عندنا دليل شيء في نسو هشوفنا شغل خليبانا اللي قلناه خلاص أنا سويته قدرتي شغل خليباني ودو أجل في وبيتال نشوف شغل الله بيسي بمش اللي أنا كان بادل وما أنا زمان ده كان ودينا كله ما أبو عمرونا وهم ذاتو بنفسه ما أبو لزولنا عسى خلاص بيننا عسى الحمد لله منسر دسانتي شعرنا في إيدينا وكان يفنانسي فورماسيون من فورماسيون فورماسيون فورماسيون وعسى عليهم كما ماشي منسر كل فجر نمشي كما ماشي فجر أشياء نمشي كما ماشي يومين ثلاثة أنا قاعد في منسر بيجي مش الفونكشنر أنا منسر
0: خلاص عسى علينا وإنتو عندكم ناس أنا طب التقليدي بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقة عندكم مثل دواء انت كما عندك تنادي اخر ومرضك ينفادك ودرتك تنادي نادي اخر بس عندكم كل ما عندكم
1: هذا بس اساسا الجميع ده اي مزور جاء ادري في جميع ده عند فيشاغا عند نمره تليفونغا عند سبيساليتي هاغا جاي كل في فيشاغا فوتوغا كل جاي فوق اسالك ماشي في بيورو جاي تاكو من كل جايز دول كان جابت مرض مشي مشي مشي اللي خلت ديريك انا نشيل تود نعرف لنا نرى باسيان انا جا علي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كيان وبتر كل ما يدري داويرا ده انا انت على شبنان وبتر انا نعرف توالي مي الحق اني نخصنا ده انا نعرف توالي خلاص انا نقول فلان تعال أنا عندنا ريلاشون مرة بيننا عشان ده بس ريبة أنا جميع الدرسي
0: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مودو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهاية البرنامج إن شاء الله نادوك يوم آخر كمان تجي تكلم لنا إن شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا
1: الله يبارك عشان الناس بعدين كيدورين كل في نمرو 66 32 20 69 أو 99 52 94 98
0: إن شاء الله
1: على 66 ده واتساب وأبل كل
0: شكرا إن شاء الله
1: عفوا
0: شكرا جزيلا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. في خطابها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد شهاد إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: Jungle. Celui qui n'a rien cherche la richesse. Et celui qui a la richesse cherche le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la porte de la mort. En arabe, on dit Al-Bidin Baktoul Sida.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جوتشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشير ساعتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وأطرافها. المستمعون الأفاضل، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لمسامعكم الكريمة فقرات برامجنا لأمسية اليوم الأربعاء 22 من شهر محرم لسنة 48 و400 الهجري الموافق 8 يوليو لعام 2026. المستمعين الأفاضل، نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية وذلك عند 6 تماما، وبعد ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم النوافذ. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الرد والتنشيط محدثكم آدم صابن موسى، وفي طاولة المراقبة جونكاغو، وفي الهندسة الصوتية الفني سنوي. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، تشير ساعتنا الآن إلى 6:00 داخل مباني راديو تشاد، وإليكم نشرة إخبارية والتي يقرأها الزميل عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. تشاد والإمارات تعاون في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 أخرى لدعم القطاع الصحي تقدمها الشقيقة للبلاد. القنصل العام الجديد للغابون أليا مايفا بونغو ديمبا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل، والأخيرة تشيد بحسن العلاقات القائمة بين البلدين. ومشروع سويد يعزز قدرات الزعماء التقليديين والدينيين لتقوية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة في تنفيذ خطة عمله. أهلا بكم من جديد بساحة الأمة. هنا بالعاصمة أنجمينا جرى صباح اليوم مراسم تسليم 100 مركبة مخصصة لدعم قطاعي الصحة والتعليم مقدمة من دولة الأمارات العربية المتحدة. تمثلت هذه المركبات في 50 حافلة لنقل الطلاب و50 إسعافا لدعم القطاع الصحي. ترأس مراسم التسليم رئيس الوزراء سفير ألمي هلنا إلى جانب وزير التعليم العالي ووزير الصحة العام والوقاية، وبحضور القائم العام القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية لدى البلاد عبد الله هارون آدم.
2: عبر صندوق أبو ظبي للتنمية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دفعة ثانية من المساعدات التنموية تمثلت في 100 مركبة مخصصة لدعم قطاعي التعليم العالي والصحة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتكون هذه المساعدات من 50 باص نقل هزيت بها وزارة التعليم العالي و50 سيارة إسعاف مجهزة خصصت لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك بهدف تعزيز قدرات المؤسستين والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والصحية. استهلت فعاليات المناسبة بكلمة القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد محمد المحيري، والذي أكد بأن هذه المبادرة تجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأضاف:
3: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة، نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
2: من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أعرب عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات على هذه المساهمة القيمة.
4: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة، الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجدد، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
2: هذا واختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح المركبات إلى رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا، إذانا بوضعها في خدمة القطاعين المستفيدين في خطوة تعكس متانة الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين تشاد والإمارات.
1: هذا الدعم والمساعدة يؤكد أو يجسد متانة الرؤية المتوافقة بين الشقيقين محمد إدريس ديبي إتنو ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. هذا ما أكده رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا خلال انطباعاته بعد التسليم.
5: شكر كثير لغوفرنمان الامارات العربية في الدون الانتونا اليوم دون انا بيس ودون انا امبولانس. اول كل غوفرنمان اماراتي انتونا دون ما بريمير فورما في، لكن غوفرنمان اماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين انا سانتي ودومين انا ايديكاسيون، لكن في الدومين اخر كل غوفرنمان اماراتي جاي سعودنا. انا نقول شكر كثير لرئيس انا اماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس ديبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتي اللي في ما محمد إدريس ديبي إنه ما النهيان وأمبولانس اليوم اللي جينا شل 50 ده يقدر يساعدوا منسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا ماردانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدر يجيبهم في جران سانتر دي سانتي ويقدر يدبلاسي ميشيل شفتو في يومنا الفدا كوليرا مرق ببروفينس وين تشاد ان اول بيس دول ميشيل دا كان ما عندنا دا كوليرا دا يقدر يشيل دوله كلها دونك دا يعني دون المهم في دارك يقدر يمشي قدام بلا اتيديان فورمي كده دار دا ما يقدر يمشي قدام كان عند مال كلها كان ما بوبيلازيون ما فورمي دا ما يقدر يمشي قدام دونك بيس لقنا اليوم دا يقدر يساعدوا اتيديان دول في موفمان في الانيفرسيتي جاي في بلادنا فوالا سوغور كاتير في ريلاسيون انا اماراتي ما تشاد كالي ريلاسيون داي بامشي قدام.
1: كانت تلكم انطباعات رئيس الوزراء سفير اللامي هيلينا بعد استلامه وتسليمه السيارات والإسعافات المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لشقيقتها تشاد لدعم قطاع الصحة والتعليم. هذه الجزئية مختارة من قبل عبد الله هارون آدم. نواصل في هذه النشرة وفي سياق منفصل التقى رئيس الوزراء سفيرا لماي هلنا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، وقد ناقشا تداعيات الصراع السوداني ووضع اللاجئين السودانيين في شرقي البلاد. علي بشاري.
6: بعد زيارته إلى شرق البلاد وتحديدا مخيمات اللاجئين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى مناقشة معالجة الأزمة السودانية المتفاقمة وتداعياتها على دول الجوار، جاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو للقاء رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا، ليعرض له محتوى زيارته إلى مخيمات اللجوء والدور الأمم المتحدة في هذا الشأن. ألمي هلنا رحب بالمسؤول الأممي الزائر وقال إن تشاد ورغم ضعف الإمكانيات إلا أنها لم تغلق بابها يوما في وجه من يبحثون عن النجاة بأرواحهم، وأنها سترحب بأي فكرة تنهي الأزمة السودانية من جذورها. أما السيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو، ولدى خروجه من اللقاء قال إن زيارته لشرقي البلاد سمحت له بالوقوف ميدانيا على الوضع وإجراء مناقشات مع السلطات المحلية واللاجئين ومجموعات النساء المعنيات والمجتمعات المضيفة والمجتمع الإنساني العامل في الميدان، وأنه قد لاحظ وصول موجات جديدة من اللاجئين بعضها وصل حديثا. وفي ختام حديثه السيد بيكا هافيستو قال بأن كل هذه التحديات تتم معالجتها حاليا من قبل المجتمعين الدولي والإنساني العامل في شرقي البلاد، وأنه سيقدم في اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم تقريرا عن الوضع الإنساني للاجئين السودانيين وحشد الموارد التي تلبي حوجة أكثر من مليون لاجئ سوداني داخل الأراضي التشادية.
1: استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل، استقبل بمكتبه القنصل العام الجديد لدولة الغابون لدى البلاد السيدة أليا مايفا بونغون ديمبا، وذلك بهدف تقديم نسخ أوراق اعتمادها للوزير، وقد أشادت الأخيرة بحسن العلاقات القائمة بين البلدين. عثمان يحيى الحاج.
7: في إطار تقوية العلاقات بين البلاد وجمهورية الغابون في مجال تطور العلاقات الدبلوماسية بهذا الشأن، استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل، استقبل القنصل العام الجديدة لجمهورية الغابون بالبلاد السيدة عاليا مايفا بانغو، وتباحث الطرفان في خلال 45 دقيقة في مختلف المجالات التنموية التي تنصب لصالح البلدين لا سيما المجال الدبلوماسي. هذا وعقب خروجها من اللقاء القنصل العام الجديدة لجمهورية الغابون بالبلاد عاليا مايفا بونغو صرحت للصحافة وقالت تحدثنا مع الوزير عن أهمية افتتاح القنصلية الجديدة للغابون بتشاد، وذلك بحذف إعادة وتنشيط التعاون وتعزيز الأخوة، مؤكدة بأن دولتها الغابون جزء من مجموعة دول السيماك، وأن التعاون سيعزز في مجال الاقتصاد والسياسة لصالح البلدين، مضيفة بأنه أول عمل سيتم تنفيذه وهو إقامة قمة المياه التي دعا إليها رئيس الدولة مشير تشاد محمد إدريس ديبي تنو في الأيام القادمة، وللتذكير بأن افتتاح القنصلية لدولة الغابون جديدة بالبلاد.
1: افتتحت ببكرة أعمال ورشة عمل لإعادة هيكلة وبناء قدرات زعماء التقليديين والدينيين والعرفيين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وتحديث منصاتهم وجعلها أكثر تأثيرا في المجتمع. هذه الورشة نظمت من قبل مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بلاس. محمد عمر إدريس.
8: يضع مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليز تمكين الفتيات المراهقات والشابات في صميم استراتيجيته، وذلك من خلال محاوره الستة التي تشمل تحسين مهارات الحياة والصحة الإنجابية. وعليه تجيء نشاطات الورشة التي نظمت لصالح الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بهدف تقوية قدراتهم لكي تكون منصاتهم أكثر تنظيما وتأثيرا في الميدان. المنسق الوطني لمشروع سويد يوسف أواري قال إن هذه الورشة تسمح للمشاركين فيها بإعادة هيكلة مكاتب منصاتهم وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية مصممة خصيصا لهم ووضع خطط عمل سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
9: البروجي سويد هو بروجي يخدم للتمكين المرأة. تمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت، عشان سياسة على الحكومة والسياسة على بارتنر حقا دول مشروع ده جابو عشان يساعد العوين، عشان الأول هم بذاتك كيف ساعدهم ده يساعد الرجال، وأي شيء يبقى في كوميونيتي هناكو ده بلاكو انتو ما يبقى، بس كي انتو المسائل الأول انتو بس تحفظوا أي شيء، أي كلام ده يفوت بكم عشان انتو تمثل الشعب.
8: يذكر أن الأيام الثلاث من أعمال الورشة تكون فرصة للنقاش المفتوح وتبادل الخبرات والالتزامات المتبادلة حول إعادة منصات الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين حول تمكين الفتيات وتحسين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
1: 20 شابا وشابة يتلقون ورشة تدريبية حول التثقيف الإعلامي والمعلوماتي وإنتاج المحتوى الجيد في وسائل التواصل الاجتماعي. الورشة تنظمها سفارة بوركينا فاسو لدى البلاد، وقد افتتح أعمالها ممثل السفير محمد سوموتوري. مصطفى بشارة محمد.
10: تهدف الورشة التدريبية التي تزود الشباب بمهارات لازمة لمواجهة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والتلاعب بالمعلومات لما تشكل هذه الظواهر من تحديد النسيج الاجتماعي والتماسك المجتمعي والاستقرار. وبهذه المناسبة أوضحت المسؤولة عن البرامج ديالو نينا كاتي بأن هذا المشروع يمثل مشروعاً مستقبلي، والهدف منه هو اختيار 5 شباب من بين المشاركين من كل دولة بعد انتهاء الورشة التدريبية التي تستمر 3 أيام، وذلك للمشاركة في الحملة الرقمية المقررة ضمن هذا المشروع. وستنطلق الحملة الشهر المقبل وستمتد لمدة 3 أشهر من أغسطس حتى أكتوبر 2026. وقال ديني إنغار ديكنا المدير العام لمركز التكنولوجيا: كما هو المخطط سنكون إلى جانبكم لمتابعة أنشطتكم الميدانية والإشراف على السفراء من الشباب، وذلك من أغسطس وحتى أكتوبر 2026، وعمل أن تستفيدوا كثيرا من الخبراء في الورشة حتى تجعلوا من صفحاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر السلام. من جانبه ممثل سفير بوركينا

0: ممثلان تحديا حقيقيا أمام حكومتنا اليوم، سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو تشاد. فإذا لم يمتلك الشباب الثقافة الإعلامية المعلوماتية، فإنهم سيتيهون في شبكة التواصل الاجتماعي، وقد يصبحوا عرضة لخطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وغياب السلام في بلداننا. هذا المشروع يجمع كل من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر والتشاد. وفي ختام الأيام الثلاثة من التدريب، سيكلف الشباب المنتجون للمحتوى بمهمة تعزيز استخدام المسؤولية الأخلاقية لإدارة الأدوات الرقمية.
1: وصل وفد رفيع المستوى من الحركة الوطنية للإنقاذ لمدينة أمتيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك بهدف إعادة هيكلة المجلس الولائي للحزب. يقود هذا الوفد المكلف بالمهمة جمعة عبيد.
2: زار وفد اللجنة المحلية برئاسة الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر مركز الإداري بفرشنا، حيث عقد اجتماعا مع القيادات المحلية والمشايخ لمتابعة سير عملية التسجيل ومناقشة أبرز التحديات. وخلال اللقاء أشاد رئيس المركز الإداري بفرشنا أوكي تسرو ومنسق اللجنة المحلية عبد الرحيم أحمد بالتعاون المواطنين مع فرق الإحصاء، مؤكدين ضرورة تثقيف الجهود لاستكمال تسجيل جميع السكان. من جانبها أكدت مسؤولة الإحصاء أمينة هارون أن عملية تسجيل تسير بالصورة جيدة، ودعت إلى مواصلة تعاون خلال أيام المتبقية من الحملة. بدوره أكد عضو المجلس السياسي الوطني حماد أفدين أن التعداد يمثل أساسا للتخطيط والتنمية، داعيا المواطنين إلى استقبال فرق إحصاء والإجابة عن أسئلتهم. من جهته الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر قدم شكره للمشايخ والمسؤولين على دعمهم، داعيا إلى تكثيف أطوية واستكمال التسجيل في مناطق المتبقية، مناشدا جميع فئات المجتمع التعاون للإنجاح التعداد. واختتم الوفد زيارته بلقاء مع ممثلي المنظمات والمشايخ اللاجئين لبحث الاستعدادات لبدء عملية تسجيل داخل المعسكرات. من فرشنا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كان ذلكم تقرير أبو بكر موسى نورين من فرشنا حول أعمال لجنة مراقبة الإحصاء والتوعية بمحافظة أسونغا التي يقودها الأمين العام للمحافظة محمد عيسى أبكر. رياضيا، تمكن المنتخب الأرجنتيني من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم فيفا 2026 بعدما نجح في العودة في اللقاء بعد تأخره أمام المنتخب المصري بهدفين نظيفين، ليخسر الفراعنة في مجموع أهداف اللقاء بثلاثة أهداف لهدفين. يبقى لإفريقيا منتخب وحيد في مواجهة الجولة المقبلة، وهو المنتخب المغربي الذي يواجه فرنسا في الدوري ربع النهائي هذا المساء. وفي صفحة الرياضية الأسبوعية يتناول كاتبها رئيس قسم الثقافة والرياضة حسب الكريم محمد سعيد أبازين أهمية نبز الخلافات من أجل تكاتف الجهود لتطوير الرياضة بالبلاد.
3: ما أهوج رياضتنا اليوم للتكاتف والتعاضد والتماسك بين أفرادها ومسؤوليها، فتوحيد الرؤى الخطوة الأهم نحو الاستقرار الرياضي الذي بدوره يعد الخطوة الأولى التي تؤدي إلى نجاح الرياضة، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى جذب المستثمرين والرعاة. فالانقسامات عمرها لم تغير من الواقع الرياضي شيء، فالتناصح والتعاون قوة لا بد منها من أجل رياضة فاعلة وناجحة. ففي الوفاق تظهر ثقة الرياضيين، الأمر الذي سيدفع جهود أخرى ترسخ من فرص النجاح. وعلى النقيض تماما، عدم الوفاق يسبب الانشقاق وأرقلة المشاريع والخطط الرياضية التي هي مجموعة من المسائي لتطوير الرياضة والمضي قدما في طريق تقدمها. تاريخنا الممتد مع الرياضة أكد لنا أن العناد لا يزيد طينة رياضتنا إلا بله، فكم من مرة تم إيقاف المنتخب في عز قوته وأوج عطائه نتيجة خلافات لا تسمن ولا تغني الرياضة من جوع، وبعدها عدنا من أجل متابعة مسار توقف المشي فيه أكثر من 3 سنوات كانت كفيلة بتعزيز الفرص المحلية عبر البطولات وتر ميمي ما أفسده الزمن. فالتاريخ لا يرحم، والوفاق أكد أنه أنجح سبيل لتعزيز المشاريع على أكس ذلك. الانشقاق يظل عائق أمام أي تقدم يمكن. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: تشاد والإمارات تعاون في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 إسعافا لدعم القطاع الصحي تقدمها الشقيقة للبلاد.

القنصل العام الجديد للغابون أليا مايفا بونغو نديمبا قدمت نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. الأخيرة أشادت بحسن العلاقات القائمة بين البلدين. ومشروع سويت يعزز قدرات الزعماء التقليديين والعرفيين والدينيين لتقوية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة في تنفيذ خطة عمله، وذلك عبر ورشة تدريبية. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في الإخراج وهندسة الأصوات مصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني سانمي كويان كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المستمعين الكرام أينما كنتم بعدما تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي مع الفنان التشادي زكريا شايب. والآن تشير الساعة إلى 6:26 وهو موعد برنامجكم النوافذ. متابعة سيدة.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية، وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
4: فعلا هج هوا هنا تجتمع الخبرة مع الشغف ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة في الإنجازات والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
3: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي، شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بس متى للجمهور.
4: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد المعروف بتيراب. مرحب بك في برنامج نوافذ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
4: تسلم، بارك الله فيك.
3: طيب أستاذ تيراب، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام، وشنو الخلاك تتخصص في جانب عن الدراما والسينما؟
5: قبل كل شيء أنا نرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين على راديو جاد.
4: جميل،
5: وأنا واحد منهم.
3: تمام.
5: أنا طبعا الشيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل. لا. كان لدينا أنشطة طبعا مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
4: نعم.
5: بثانوية الملك فيصل، وكان بيشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت داك بتعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
4: نعم.
5: فاكتشف مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا، ممثل هنا ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
4: يعني من الكلام ده كله أنت شلت الباسكيت بول أفضل لك من الفوتبول يعني.
5: أبدا، الفوتبول كان أفضل لي من الباسكيت. الباسكيت ده هو عبارة عن، في ثانوية فيصل كان عندنا تيرينا باسكيت بول.
4: نعم.
5: وكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
4: أيوة.
5: لكن الفوتبول ده عندنا إيكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق ثانوية فيصل ايضا انا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فتره من الفترات الاستاذ محمد نور علي خريج انا مسرح جوي مصر، وجا لقانا في ثانويه فيصل، جا شافانا وبقى هو المخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، انا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدمه للسفاره السودانيه، ولقيت منحه مشيت درست المسرح في السودان. ودراسه المسرح هي اللي جمعت بين الصحافه وبين العمل الفني المسرحي والإخراج.
4: يا سلام. أستاذ تيراب، صراحة الدراما هي ليست وسيلة للترفيه، بل هي لغة قادرة على نقل رسائل المجتمع وهمومه وتطلعاته. برأيك شنو الدور الممكن أن تؤدي الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
5: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا شادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
4: جميل.
5: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء من قبيل.
4: وده شيء خطير،
5: وده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
4: أكيد.
5: فعشان ده محتاجين إنه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الإعلاميين بشكل كبير، إنه يا أخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
4: أيوة.
5: دور العمل الفني هو ما يقتصر على إنه يا أخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في إنه يا أخي هو يتطرق إلى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده إنسان رسالي، طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها، سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشيف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده لأصحابه، أعتقد أنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في أنه يا أخي حسي الشروخات الموجودة بين المجتمع الكادي ده ممكن تلائم ستلائم يعني. كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء. الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبيصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها.
4: أيوة بطريقة فنية.
5: بطريقة فنية الناس ممكن يتقبلوا. شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن.
4: لا لا فيلم.
5: كلام بسيط. فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل الممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسوي فيه.
4: لا لا فعلًا.
5: فالناس الآن بتأثر بالأعمال الفنية والدرامية بشكل كبير. لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بأنه يا أخي الوزارات المختصة خليت تنطلي ناس المختصين في العمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها دي وديها بشكل صحيح.
4: يعني الرجل المناسب في مكان المناسب.
5: في مكان المناسب.
4: نعم هذا صحيح.
3: يعني. أستاذ ديراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بكملوا البعض. فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق؟
5: طيب أنا طبعا قريت مسرح خريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية. ده واحد. الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية. تبع ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا.
4: هي مجموعة من العلوم.
5: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة. وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول واسع الاطلاع. له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل. ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مقدرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا
4: مهمة.
5: لأن أنت صاحب الرؤية
4: أيوة.
5: وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل وياته طريقة حتى المفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس. إذا أنت بتراعي ده كله لا يمكن أنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا. وبالتالي ده بخلي الإنسان وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون. إذاعة وتلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله. وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة. ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين. ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا مخرج. إنه منتج ولا مخرج.
4: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان اللي درس الدراما قابل للكل
5: بالضبط
4: يعني
5: كده
4: بالذات في مجال الإعلام يعني.
5: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل لأخي الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل بالإضافة إلى ذلك بقدر علم النفس يعني. فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده ياهو على الشخص ككلمات أنت قدرت جسدتها ما تقدر تجسد الحاجات الثانية الأخرى.
4: أيوة إذن وعلم النفس هو بدرسه ده في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وبقول لك في علم النفس الجنائي في المذهوب يدرس يعطي علم النفس
5: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في أنه يا أخي يؤدي دوره بشكل صحيح.
4: يا سلام.
5: إذا كان هو إنسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي لا بد من أنه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لا بد يكون بيداغوج ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الأستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصله بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب انه يضبط الصف ويقدر يؤدي الماده بشكل من الاشكال ده بيحتاج لانه يا اخي يقري علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح.
4: والله صراحه صح يعني انا بفهم من الكلام ده انه يعني دراسه الدراما هي من انبل العلوم يعني ممكن تطبيق الواحد تتخصص فيها. طيب استاذ عبد الله عبد الكريم احمد شنو ابرز الصعوبات الممكن يواجهوها العاملين في مجال الدراما وخاصه في جد؟
5: طبعا هناك صعوبات ذاتية وموضوعية. الصعوبات الذاتية تتمثل في إنه سلوك الممثلين والناس الفنيين، سلوك الفنانين تجاه المجتمع، المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع. عرفت؟ يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف، بكوافير أخيصهم بكيف كيف، بيتكلموا كلام أي كلام، بلبسوا اللباس المجتمع ما عنده فوقه ولا شيء، فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش. دي مشكلة معضلة كبرى، واحد
4: بيعكس إنعكاس
5: سلبي، بينما إنه الزول الفنان ده هو إنسان مسؤول مجتمعي،
4: مفروض يكون نموذج،
5: يكون نموذج،
4: يكون هو نظيف، مفروض يكون حلاقة
5: كلامه يكون معقول،
4: يكون محترم،
3: يفرق
5: يعني يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح أو السينما وشخصيته العادية يعني. ده واحد. الحاجة الثانية، المجتمع عنده رأي في الفنون. المجتمع دي من العقبات الكبرى، إنه المجتمع عنده مشكلة في الفنون. بعض المجتمعات في كان عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني، سواء كان بغنوا ولا كمسوا
3: يعني
5: كده كده كده.
3: معلش قاسة، بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة، ما بتقبل إنه واحد يتخصص في جانب السينما أو السينما أو الدراما
5: يعني. لأن المجتمع عنده رأي في الفنون، وما في زول أنت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولدك يمشي يجري المجال ده. الشيء الآخر بيكون يا أخي ما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة.
4: يا سلام.
5: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي. هسي الناس ما سووا داري. داري ده هدفه كان نبيل. لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري. وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون، يعني شوف ان احنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69. ان احنا حتى الان شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كله كوجداننا يبقى سوا، ما لا قاعدين نسمعوا للاغاني السودانية اكثر من اي شيء اخر. ما لا اغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزي هي بشكل صحيح. ما لا ان احنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه. ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني. يعني رغم انه التراث هو الخام اللي هسه موجود ده، اي قبيله عندها ايقاعها، عندها ريتم حقها، عندها فنون، عندها كده. كل غرب افريقيا ده قدروا يفالوريزي، قدروا يدرسوا الفنون. انينا حتى الان ما في ولا حصه واحده عن فنون فيها، حتى الفنون الرسم في المدارس بقى ما فيش. حصه الرسم القاعدين يسووا اول في المدارس بقى ما فيش.
4: وهذه مهمه يعني.
5: كيف يا اخي؟ هسه تمشي الطلاب على الانيفرستي واحد ما تقدر تقري كتاب لان ما كاليغراف. زمن اساتذه كاليغراف، اساتذه عندهم خطوط جميله، بجوا الطالب ده التلميذ ده بقلد الاستاذ. وطالما انه ما في استاذ، الاستاذ بكتب لك من فوق لتحت، بكتب لك الحرف الواحد قدر الكورو. اها انت تسيكي كيف؟ الطالب ما بسيبش الا الدوله مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنطي للسياده وتدعم، يكون عنده ميزانيه خاصه وتطلب انه يا اخي احنا محتاجين لاعمال دراميه، مهرجانات يجمعوا الانسان التشادي ده، يطوروا الغنى التشادي، يطوروا الفنون التشاديه بشكل كبير جدا جدا، وتراقب الموضوع ده، تشوف القروش دي ودوها والنتيجه شنو، يقيموا بعد ده يدعموا اللي قدام. يعني معلش مع احترامي الشديد، بنلبس كابتاني، نلبس بنطلون شميس، نلبس بسي حاجات زي دي، طواقين الاول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم، ده كله هسه بقى فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحه.
4: لا صحيح فعلا،
5: ولا ما كده والاعتزاز بس بقى في القبيله.
3: عندنا تراث سمح كان اجدادنا وابحاتنا الناس السابقون قاعد، لكن بس اندثر، فكيف نحيئه لتراثه وما نقلد اللي ترن الببدا يوميا قاعد
5: بدون رؤيه؟ طبعا انا داير نصير انسان مواطن جادي يعتز بجاديته، يلبس كده، طريقة كلامه تكون كده، احترامه للناس يكون كده، مفاهيمه تكون بهذا الشكل. من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده، من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني، من خلال 20 سنة يكون المواطن التشادي كله يقول أنا تشادي، أنا ما قبلت كده. يلبس، يكون في رؤية، يكون في خطط، يكون في أهداف، يكون في ميزانية، يكون في متابع، يكون في فنيين ناس يشتغلوا فوقه.
3: الوطن ده يحبب، مواطن يحب الوطن، وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
5: بالضبط
3: وطني.
5: بعدين يعني انا مع بين قوسين، هل عندنا اغنيه وطنيه واحده قاعدين يتغنى بها؟
4: هذه الاشكاليه.
5: وين
4: قاعدين الاشكاليه؟
5: يعني امشي اي دوله بكون في غنى واحد كل المواطنين يتغنوا به ويعتزوا بكونه هم من ده. ان احنا امن ناسيونال فقط، كون انت مواطن وفي هذا الوقت، وانما تشوف ديل ان احنا ديل انتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن الواحد والعشرين حقيقة الله ينمو على خير.
4: هو بتذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكوس الله يغفر له ويرحمه بالجنة، فشيف أغاني
5: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي، لأن أغانيه كله تربوية، غنى للمرأة التشادية، أيوة. غنى للوطن، نعم. غنى لكده، وغنى حتى تنبأ بنفسه، نعم. إنه يمشي ويموت برا ويجيب خبره بالبوسطة في غناه يعني.
3: بس استيراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب. ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عندهم رغبة في دخول هنا مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
5: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن. الوطن ده مكون من مجتمعات مختلفة. الشيء اللي احنا عشناه وقت ذاك أنا ولدوني في فورلاني وقميت هنا وكبرت ونشأت هنا، ولا ما كده؟ ما عندي وطن آخر غير كادة. أنا هنا وقت قمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك، ما في أبو لنادم بقول له أنت ناس دول أنقري منهم لأن ناس دول مش إلا مش إلا، ولا ما كده؟ الجيل الحسة قد تشوفه ده في سنتنا حسة دي، بس الجيل كان قالوا ده ما حسة الشباب الناشئين ده يقعد في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى هنا تعليم، هنا جيل حق المتعلم. هل تفتكر انه يا اخي الزول ده يقدر يسمع نصيحة؟
3: لا.
5: محتاجين ان احنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغة المجتمع ده.
4: صراحة الحديث معك شيق استاذ تراب، وان احنا يعني قربنا لنهاية هذه الحلقة. كيف بتشوف انت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبلة؟
5: والله يا اخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين او ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء. من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما، ده أسس مؤسسة كاملة اسمها تيماكيلت، قاعدة تمشي تمثل البلد بمكان آخر. في فنانين مخرجين سينمائيين مش الألمين كادير مش الغيرهم غيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة بجهودهم الخاصة، يمشوا يمثلوا كات ويمشوا ويقبلوا يجوا. فالجهد الخاص ده زي ما بيقولوا الإنسان الجواد الواحد ما عنده
4: ما
5: بيقيم عجاز،
4: واليد الواحدة ما بتصفي،
5: واليد الواحدة ما بتصفي. الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول. إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم، ما وقفت معاهم، ما عندها رؤية لإنه يا أخي دايرة شنو من الفنون، والفنون دي مفروض تبقى شنو وتخدم البلد في مجال التنمية شنو، حقيقة كان الفنانين دي الحياة أبو كتير.
4: يا سلام.
5: وأقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة، خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي، وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيف جمهم عشان العمل يمشي لهم. كل عمل إذا كان ما عنده علم ما يمشي. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
4: الله أكبر.
5: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه، يبقى الناس قاعدين يداقش وساكت وبيقوا مش للناس. أهلنا المجتمع بناديهم دوكة يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا قبلية بالمناسبة.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا.
5: آمين
4: إن شاء الله.
3: شكرا أستاذ تراب. نذكر المستمعين بكونه أن هنا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع، والعلاقة بين الصحافة والعمل الفني والتحديات أي الحنبولات اللي قاعدة تواجه هذا القطاع.
4: فعلا هجي هوا، ونحن كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
5: شكرا جزيلا لكم، وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل، ولكم الاثنين عبد الرحمن وهو، جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
3: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
4: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجه وحبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى، وأخرجها لكم عبد الله توش.
4: مع طيب الأمنيات وأصدق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلا نجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة الجميلة والحساسة لهدي الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 8/7/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات سانويك وان كريو إيمانويل. قول كاكو دايداندي في طاولة المراقبة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيدة روحنا الأونما في كارتية جبانغاتوك، ومن أنا دوزيوم راندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول الفاصل غنائي سيد الكوك سيد أبدقين، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز والبيحبوا راديو تشات في كل مكان. نقول لكم مساء الخير من العاصمة أنجمينا كبي تكنيك
1: على أجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجانة لهم يات رجالة عليهم يا رجاله علي والميم سيدول رجاله البلا ما بنقري يا دول رجاله

0: يا فات كزغرضي بدلنا كزغرضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلامة

0: يا درب كراب اللي نزلنا
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضرب التراب اللي نزلنا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزلنا
1: المتلف دراتم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل نجا سيد ضرب التراب اللي نزلنا ضرب التراب اللي نزلنا أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزلنا الرجال بيقول ما جوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضرب التراب اللي نزل الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل الرجال بيقول ما جوت ولا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل على أجملين والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا الزلرة شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهم إتكاك دريس أدوك بهران يا ضرب التراب اللي نزلرة البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزلرة الرجال البياض ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دولا خليل منجا
1: يا الخضر من أبمي
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما دقنو دولا خليل منجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دولا خليل منجا لا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباء كاك ميمد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلم ضرب التراب اللي آمد الأيام ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتون

0: قبل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجردة من المطخور دوا قلب تخرى هادي وراء بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندعى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشات ودلقى نلزى الإمير مدايمة دايمة السماء أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش باري جلاتا قمري طنبايرة أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق ببجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهل النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما ذاقو از الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي مراقو علاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو از الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا ببكى من ما
1: السلام عليكم الكرام في كل مكان. نوقف شاعر الكبير سيدنا الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات. اليوم الشيء الجوفرنيرة هنا مدينة انجمينا ويبس الرئيسة هنا الحسابة رقم 3 هنا السكن والسكان ارجي بيهاش تروى تشكر من داخل قليبة كل الرجال السياسيين رجال الدين شيوخنا القبائل المنظمات المجتمع المدني الديليغيو دي كاتيه الشيب دي كاريه السكان هننجمينا الكان مرغو بكترة في المناسبة انت التوئية تخص الرسانسيما الحسابي عن الناس وده بقى في اوتيل راديسون بلو يوم السبت يوم اربع الفات فالديليغيو انت الحكومة تطلب خليه يكون في توئية كبيرة وتطلب من سيادة البيوت بفتو أبوابهم للأجان ريسانسير ناس الريسانسير ما عشان بقوموا بخدمتهم وده أمل قامت فوق الحكومة هنجات من أجل العاصمة انجمينا بقى في انجمينا يوم 7/7/2026 مضت في البيان الجوفرنر المدينة انجمينا مدام أمينة كوجيانا الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمام ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان بكاناتهم دي فوق مشاكل هم السيد إبراهيم جبرين صالح عند بكان في كارتيه ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 2 لو 2 إسا خيايا عبد الله عند التيران في كارتيه النوارة سكسيون 2 إلى 70 لو 25 26 27 عثمان عبد الله إسا عند التيران في كارتيه الدينيو سكسيون 2 إلى 63 لو 1 و 2 أبكر أحمد جيلان عند بكان في كارتيه أنجاري كواس سكسيون 1 إلى 1 لو 10 إدريس إبراهيم عند التيران في كارتيه انغابو سكسيون 4 إلو 128 لو 12 علي أبا مالوم عند بكان في كارتيه تانجيلي سكسيون 1 إلو 135 لو 8 فكي صالي باركاي عند التيران في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 1 إلو 91 لو 12 هنا ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 عبد الله جبرين قايد في لو 4 ولو 6 وآدم مبودو قايد في لو 3 ولو 5 السيد عبد الله جبرين إساخة عند ترم في كارتيه الرنجاجي سكسيون 4 إلو 34 لو 6 هنا في ناسين محمد عدود إبراهيم عند بكان في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 3 إلو 1 لو 8 ومعايا حسين أبكر كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 3 إلو 101 لو 8 وأخيرا في ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 Madame Fatima Abba Mohamed, garde filo 13, ou Mohamed Abdullahi Kerim, garde filo 15. Kulum ke kamamacho alla balak da ka convocation. Balakana wadar, délégué Abdurrahman Makaila hana katye amsinene, batulu bin ayye usra, fagadatat walad, al walad da umra saba sana. Amma summa Fatime wa Abu summa Algoni Isa bugulu jay min quartier Ash-Shawail Jabulaya al-yom fajr ay usra fagadat walada khalibna dula delegue fi numurana telephone 60 10 0 72 1 nikarrir delegue Abdurrahman Makaila na quartier Amsinene batlub min ay usra fagadat walad al-walad da umra 8 sana amma usuma fatime wa abu suma algoni isa wa bugul huwa jay min quartier ash-shawail jabulaya al-yom fajr fa batlub min ayyi usra fagadat walad khalli binadul al-delegue fi numurana telephone 66 19 02 71 al-walad allah yaqbil li ahla bil afi wa salam bala khana farha إلي محمد عبد الرحمن محمد جبرين ولد الشين هارون عبد الله بلاما أبكاكا جبرين لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين باروسنا ولدتم إدريسا إلي محمد على رؤس تكون يوم الجمعة ولازم يوم السبت في اللواتة إلي بلاما أبكاكا جبرين نكرر إلي محمد عبد الرحمن محمد جبرين ولد الشين هارون عبد الله وبلاما أبكاكا جبرين لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بأروس أنا ولدهم إدريس إيلي محمد الأروس تكون يوم الجمعة عن بكرة والعزومة يوم السبت في اللواتة هلية بلاما أبكاكا جبرين نواصل بالبلاغات بلاما محمد قندي موسى قندي موسى محمد سيد أمر عبد الله توم موسى توم الإمام صالح أسمان لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بأروس أنا وليدهم موسى محمد قندي على رؤس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في إمود السكورة هلية بلاما محمد قندي كانتون كدادة نكرر بلاما محمد قندي موسى قندي موسى محمد سيد عمر عبد الله توم موسى توم والإمام صالح عثمان لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بأروس أنا ولدتهم موسى محمد قندي الرؤس كن يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هلة إمود السقورة هلة بلاما محمد قندي كانتون كدادا نواصل بالبلاغات دائما بلغاتنا الفرحة سليمان شكتي حسن شكتي بارونقا شكتي إما شكتي دلقي حسن إدريس زكريا موسى بكر كوميسير مؤمن بكر موسى جبرين إدريس شكتي أجد بلاما بكوشة محمد عبد الله جدة إدريس جبرين محمد ساكن بشير جبرين الشيخ بشير إما جدة موسى إيسى محمد جبرين أحمد أمبدي القاضي الشيخ محمد القاضي اللوم الفرحة ببلغوا لميزونغو عبد الرحمن الهاج يا آدم بيتي حسن أحمد شيخ دوشوش محمد محمد حسيني ديليجي محمد إيسا أبكر ساكن جبرين ساكن ديليجي إما أخي نني محمد أبكر جبرين موسى رمضان بلام عبد الرحمن هارون مالو جبرين إما توري بلام درما هارون حسن في مهاجري جبرين التكور وآدم التكور في جقيمي دقو بكر في دقوي بلاما مبدي وقج بشارة بلاما رمات مبدي والقانين في رضينا قوي إدريسة دوغال وساكن إدريسة قنبو آدم في الفاسد تلقي حسيني مكايلة وقديو مكايلة قدين في كارتيه المصابري مكايلة إبراهيم محمد إبراهيم قديم في تشيسكي محمد موسى في فولغا دولي بلاما يسنا عن جبا آدم شين في فولغا بلاما محمد بيغلي Muhammad Bishara, Muhammad Bishara fi Lasada, Muhammad Dahiye fi Marmatoji, Esra Muhammad fi Maiduguri, ولي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بعروس أنا ولتم شكتي سليمان على روس سكون مباكر الخميس ولازم بكرة يوم الجمعة في كاتشونا هلي تبلاما سليمان شكتي البلاغ ده نكرره بعد الأخبار نواصل دائما بلاغات بلاغنا فرحة شيب جدة الشيخ جدة خال آدم علي جبرين علي بلام الشيخ كونغولي لوم الفرحة ببلغوا لأبا جدة والدبضان في كلوتي دبيتي الصالمات في سولي إيسا ولد الشيخ في مدوان بوتان جدة إيلي ولا أليفة الرئيسة جدة جبرين جدة قنبو أطية بشارة أحمد موسى في نجوجو بلاما البشير وكتب زوجته زوجة كما قرينا بلاما البشير الطاهر في مسكيني عبد الرحمن البشير عبد الرحمن ننا جدة رماد دول كله كتبوا زوجات وانا زوجات ما نقريان جدة جراد وكل جمايته في مسكيني دلقي محمد بشير وكل جمايته في الفوات أبا كاكا والدقلة في فرش الطيري جرم إيلي في أدري الرئيس هارون خميس في بديه كومبو الخالة بلا مقدو في جليجي الكونسيي تيلا فلاتي أمر فكي أحمد أمر كلهم قاعدين في مشاقة سليمان شكته في علايا الحاج هارون درك وكل جمايته في هرنجاجي ولكل الشباب من الدقيل الدنجيسو الشباب من المر وللأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بأروس أنا ولدتم جدة شايبو على روس سكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في الدقيل هلي تبلام جدة ما كينا بلاغ ذاك اللي لقينا وقت إن شاء الله كمان نقرو بعد الأخبار بلاغ أنا وفى بلاما إما آدم عبد الله آدم آدم حسيني محمد تشريف حسيني آدم جدة آدم هارون جدة شيخ كوشا دلقي آدم موسى مين بشارة آدم علي قرب حسنة حسنة صالح بشارة سجير عبد الله رمضان صالح موسى يا عبد الكريم الهاجة هارون عمر إيسا هارون عبد الكريم أحمد تعجيد عبد الرحمن قرقورة خال عبد الرحمن جدة بشارة دلقي إدريس عبد الله إما موسى موسى بشارة علي بشارة رماد مطر خالة صالح عبد الله محمد هارون بركو عمر رماد إدريس عبد الله شيخ شايبو محمد موسى إدريس المهدي عبد الله محمد فريدي جدة محمد خالة جدة إدريس القو شيخ عبد الرحمن حسنة جبرين حسنة دلقي إما جد تيراب خالد حسين عبد الرحمن آدم أحمد شيخ هارون جبرين عبد الرحمن بشارة جدة صالح عبد الرحمن جدة دلقاء تجاني إيلي جدة أمر دلقاء أبكر جدة القو أمر رمات جدة إيلي محمد شيخ محمد بلاما قاسم يا إبراهيم ما آدم ما إما دلقاء الحاج آدم شيخ البشر بخاري دلقاء آدم ما بخاري دلقاء حسيني مكايلة مالا محمد سيد رمات إدريس رمات شيخ أمر جبرين دلقاء قدو جبرين شيخ أبكر موسى جدة حسنة بشير محمد بلاما دبر جبرين سيد عبد الله دلقي موسى آدم قند عبد الله بلاما خالة بشارة محمد بلاما جبرين نبركة دلقي سمي جدة الشريفة بلاما صالح أمدي أزرك جبرين الشيخ أظلم خميس بلاما علي شدة بلاما موسى باتوري بلاما عبد الرحمن مكايلة بلاما علي جبرين بلاما جدة قريمة أبكر إدريس الشيخ محمد كنستي موسى عبد الكريم عبد الله بوبو اللوان سقير مهدي بلاما عبد الله إبيلي توم بشير عائلة محمد تخالة حسنة أدري بلاما إما آدم شيخ عبد الكريم بلاما ليبيان شيخ عمر كوكاب حسنة جبرين الإمام محمد توم بلاما حسنة جدة شيخ جدة الحاجة إدريس قربة حسنة بكر شيخ محمد المصري مكايلة إما بلاما طاهرة بلاما آدم موسى بلاما قربة محمد بلاما حمد عبد الرحمن ضهية موسى بلاما جدة محمد شيخ محمد أنجخلوس عبد الله قنبو أحمد تادونغوس بلاما شيخ كونغولي بلا محمد تاتور بلا اخي الزين بلا سادية بلا عمر سعيد بلا محمد تاغوندي بلا بورو بلا محمد ادم بلا صالح بلا جبريل رمضان موسى مكايلا الشيخ محمد الجولية عائله تجبرين عبد الله بشاره إلو بلا درما جبرين بلا درما جبرين إدريس آدم عائلة تمال عبد الرحمن الحاج دينا عبد الرحمن دلقي بول أكا دلقي موسى أبكر دلقي الحاج جدة دلقي كواسة دلقي إما إيسا دلقي جدة نور دلقي عبد الرحمن نزريبي دلقي سيد حسيني دلقي محمد حسن دلقي أبا إيسا دلقي الجد أخي دلقي سيف جدة دلقي أحمد بشارة دلقي أخونا المير آدم حسن بلام حسن جبرين كفتر اللوان بلام أبكاكا بلام سليمان بلام عبد الله حسن أبكر مبدي الشوب دي كانتون اللوان كشلة دنديني شيخ جبرين رمضان شيخ موسى يردا جبرين بشارة شيخ عبد الرحمن محمد شيخ مكايلة مومن شيخ محمد عمر شيخ عمر موسى شيخ إبراهيم مكولي شيخ جريما عائلة حسناتي عائلة القوني عبد الله جلتا عائلة سمعين عائلة رمضان الفحل عائلة مالوم صالح الحاج أبكر أنكو دبيتي إيسا بابا الحاج عبد الرحمن حسيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم حسين آدم مات اليوم الأربعاء والسرقة تبقى أم باكر الخميس في طامه اللي تبلاما إما آدم الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. الساعة 7:10 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى آدم قاسي شمي لك شيبي هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز كم التكنيك

0: سمعنا سمعت الرجال في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موسورو منذ نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية نلم يوم الأربعاء يوم 8/7/2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان. الدولة هند الإمارات العربية المتحدة أنت تطوي 100 وتير 50 أمبولانس والخمسين كمان وتائر بيس المناسبة. كان رأسها اليوم الصباح الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمي هلينا كبير الحكومة سفير اللمي هلينا كان استقبل اليوم الصباح المبعوث الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان القائد في بيئسه في تشاد وحج معايا بما يخص الدور اللي بتلعبها المنظمة في إطار هنا الخدمة الإنسانية. وزير الدولة وزير هنا شؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل كان استقبل لهم الصباح القنصل العام الجديد هنا دولة غابون في تشاد. وتسمع أخبار أخرى. دولة هند الإمارات العربية المتحدة أنطت رسميا اليوم الصباح في نجاة هند الأمة 100 وتائر منهم 50 أمبولانس و50 آخرين بيس. المساعدة دي كان استلمها رسميا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمي هلينا المناسبة بقت بحضور هنا المكلف بالشؤون أنا السفارة هند الإمارات العربية المتحدة في تشاد محمد المهيري وكثير من الأعضاء هنا الحكومة. تفاصيل الخبر نصمو مع تيجان حسين رماد.
0: دولة الإمارات العربية المتحدة بطرف الصندوق أبوظبي للتنمية جابوا مساعدات لمجالنا التعليم العالي ومجال هنا الصحة وده كمان بدخل في قوين العلاقة السمحة القادمة أم بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة. المساعدات هنا اليوم جابوا 50 باص كبير عشان بنقلوا فوقها الطلبة هنا الجامعات و50 سيارة أمبولانس مجهزة لوزارة الصحة العامة. الهدف من المساعدة عشان بقوة القدرات من المؤسستين في تشاد. في بداية المناسبة كلم القائم بالأعمال عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة القائد في تشاد سعادة محمد المهيري قال المبادرة دي توصف العلاقة والصداقة القائمة بين البلدين
2: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة. نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
0: وعشان العلاقة السمحة القادمة بين الطرفين كلم وزيرنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حجة وقال
3: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجود ونهنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
0: في نهاية المناسبة سلموا المفاتيح عن السيارات لرئيس الوزراء السفير ألماي هلينا ورئيس الوزراء سلم المفاتيح لوزير عن الصحة العامة. الخطوة دي توصف العلاقة والشراكة القوية القادمة بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة في كثير من المجالات المهمة.
1: فالوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير لمي هلينا وكتما بنطي المفاتيح هنا الوتائر دول للوزير هنا الصحة

0: العامة كبير الحكومة فرح من التعاون القائد بين الإمارات العربية المتحدة وتشاد، وطلب من المسؤولين من مختلف المستويات خليه يستعملوا استعمال سمع الوتائر اللي كان جابتهم الدولة الصديقة هند تشاد. خلينا نسمع للوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير الله ما يهلنا.
1: شكر كثير لغوفرنمان الإمارات العربية إني في الدون أنتونا اليوم دون أنا بيس ودون أنا أمبولانس. أول كلا غوفرنمان إماراتي أنتونا دون ما بريمير فورما في لكن غوفرنمان إماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين أنا سانتي ودومين أنا إدوكاسيون، لكن في الدومين آخر كلا غوفرنمان إماراتي جاي سعودنا. أنا نقول شكر كثير لرئيس أنا إماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس دبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتية اللي في محمد إدريس دبي إنه ما النهيان وأمبيلانس اليوم لجينا شل 50 ده يقدر يساعدوا منسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا ماردانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدر يجيبهم في غران سانتر دي سانتي ويقدر يدبلاسي ميشيل شفتو في يومين الفات ده كوليرا مرق ببروفينس وين تشاد ان اول بيس دول ميشيل ده كان ما عندنا ده كوليرا يقدر يشيل دوله كلها دونك ده يعني دون المهم في دارك يقدر يمشي قدام بلا اتيديان فورمي كده دار ده ما يقدر يمشي قدام كان عند مال كلها كان ما بوبيلازيون ما فورمي ده ما يقدر يمشي قدام دونك بيس لقينا اليوم ده يقدر يساعدوا اتيديان دول في موفمان في الانيفيرسيال جاي في بلادنا فوالا سكر كثير في ريلاسيون انا اماراتي ما تشاد كالي ريلاسيون داي بامشي قدام.
0: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير الله ما يهلنا الله سموتو دا كان استقبل لهم الله الصباح المبعوث الخاص والمرسول الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة لدولة السودان القائد هني في خدمة في تشاد الدور بتلعب المنظمة هنت الأمم المتحدة في إطار هنا الخدمة الإنسانية دي النقطة المهمة اللي كان حجي فوقها في المقابلة. تفاصيل الخبر نسموه مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: بعد الزيارة القام بيا في صباح البلد خصوصا في المقيمات هنا اللاجئين السودانيين ودل عشان يعرفوا الصعوبات والمعاناة البعان من اللاجئين السودانيين وأيضا لقيان الحلول المناسبة للأزمة السودانية القيدة تزيد ونتائجها السلبية للدول هنا الجوار. في دا المبعوث الخاص هنا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو قبل في نجمينا وسوى مقابلة مع رئيس الوزراء السفير ألامي حلينا وقدم لي الأسباب هنا زيارته القنبية في المقيمات هنا اللاجئين إضافة للدور اللي بتلعب الأمم المتحدة حول الأزمات والأعمال الإنسانية. كل السفير ألامي حلينا رحب بالمسؤول الأممي الجفي زيارة وقال بكون تشاد رغم الإمكانات المحدودة ما سدت أبوابها يوم واحد في وجهنا الناس الفارين من الحروب ويدوروا ينجو بأرواحهم، وتشاد ترحب بأي فكرة تجيب الحل للأزمة السودانية من أساسها. من جانب المبعوث الخاص هنا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو بعد ما مرق من المقابلة قال بكونه زيارته هنا في تشاد خصوصا في صباح البلد ده سمحت لي عشان يشيف من قريب الأوضاع عن اللاجئين وسوى نقاشات مع السلطات المحلية واللاجئين إضافة مع المجموعات عن الأوين المعنيات والمجتمعات الاستضافة وأيضا المجتمع الإنساني القيدين بخدموم للاجئين. وقال بكونه هلاحظ بمجيء موجات جديدة من اللاجئين السودانيين بعد من نمدى دهابهم جو. في نهاية كلامه بيكا هافيستو قال بكونه كل الحنبولات القيدة تواجههم دي قيدين بلقوا لها حلول مناسبة ودا من قبل المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني القديم بخدمه في الخدمة الإنسانية في صباح البلد. وهو بيقدم في الملمع هنت الأمم المتحدة الجاية دي بيقدم تقرير حول الأوضاع الإنسانية عن اللاجئين السودانيين، إضافة للمان الموارد من جانبها تساعد في تلبية الاحتياجات عن أكثر من 1,000,000 لاجئ سوداني في داخل الأراضي التشادية.
0: وزير الدولة وزير هنا شؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين هنا الخارج دكتور عبد الله صابر الفضل استقبل اليوم الصباح القنصل الجديد العامه من دولة غابون في تشاد أليا مايفا بونغو أونديمبا، وجات كان قدمت مكاتبها هنا الخدمة للوزير هنا الدولة وزير هنا الدولة المكلف بشؤون الخارجية. تفاصيل خبرنا سوما جحوة حبيب عمر.
3: في جانب حنا قوينا العلاقة بين بلدنا تشاد والغابون، دا في جانب حنا طورين العلاقات الدبلوماسية. في دا استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل استقبلها للخنصل العام الجديد من جمهورية الغابون القاعدة في بلدنا تشاد السيدة أليا مايفا بونغو. الطرفين حجوا وناقشوا في مدة 45 دقيقة، كلموا في مختلف المجالات هنت التنمية اللي بتدخل في فايدة هن الدول التنين، خاصة في جانب هن الدبلوماسي. بعد ما مرقت من الملمة الخنصل العام الجديد هن جمهورية الغابون مكتب تشاد أليا مايفا بونغو ردت للصحفيين وقالت تكلمنا مع الوزير في أهمية هن فتحين الخنصلية الجديدة للغابون في تشاد، والهدف منها قوينا التعاون والأخوة بين الدول التنين. وقالت دولتا الغابون جزء من مجموعة دول هنت السيماك، والتعاون دا بلشك بقوي الجانب الاقتصادي والسياسي، ودا لفايدة هن الدول التنين تشاد والغابون. زادت في كلامها وقالت التعاون دا بنفس من خلال أول أمل هنبني مشروع قمة المياه الكان طلباها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في الأيام الجاية. نذكركم بكونه فتح الخنصلية الجديدة من دولة الغابون القاعدة في بلدنا تشاد.
0: أجهوا حبيب عمر، نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. مشروع سويد بليس كان نظم ورشة واحدة هنت تدريب للأعضاء هنا المنصة هنا مختلف الرجال الدين في تشاد الجايين من 17 ولاية هنت تشاد. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد عمر إدريس.
4: مشروع هنا تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويد بليس خط فيلوب صميم استراتيجي ده تمكين الفتيات المراهقات والشابات، وده من خلال ركائزه الستة التشمل تحسين مهارات الحياة والصحة الإنجابية. في ده بقت نشاطات هنت الورشة اللي كان نظموها لفايدها الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين عشان يقووا قدراتهم ويجعلوا منصاتهم أي البلاتفورم حقهم يكون أكثر تنظيما وتأثير في الميدان. المنسق الوطني هنا مشروع سويت يوسف أواري نيسا قال الورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقبلوا هيكلهن مكاتبهم أي مكاتب هنا منصاتهم ويقووا قدراتهم، وده من خلال برامج تدريبية صمموها خاصة عشان يخطوا خدمة سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
5: البروجي سويت هو بروجي يخدم للتمكين المرأة. تمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت، عشان سياسة على الحكومة بالسياسة على بارتنر حتى دول مشروع ده جابوه عشان يساعد العوين، عشان العوين هم بذاتها كيف ساعدهم ده يساعد الرجال، وأي شيء يبقى في كوميونيتي هناخده بلاكم انتو ما يبقى، بس انتو المسائل الأول انتو بس تحفظوا أي شيء أي كلام ده يفوت بكم عشان انتو تمثلوا الشعب، عشان ده هنا نعدناكم هنا عشان نوعوكم نوروكم الشنو المشروع بيسي وننظمه بيناتنا معاكم معانين انتوا معانين سوا ننظمه وكيف الهدف هنا تمكين المرأة ده يكون حقيقي.
4: نذكر بكون الأيام الثلاثة هنت الورشة تكون فرصة النقاش مفتوح وتبادل خبرات والتزامات متبادلة بخصوص قبلين المنصات هنت الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بخصوص تمكين الفتيات وحسنين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
0: محمد عمر إدريس، آخر خبر في إطار هنا متابعة هنا العمليات هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن الأعضاء هنا اللجنة المحلية هنا الديبارتمان هنا أسونغا كان مشوف في فرشنة وهناك كمان شافوا كيف العمليات ماشي. أبو بكر موسى نورين.
6: ضمن الزيارات الميدانية بتاعت المتابعة تعداد السكان والمساكن وفد حنت اللجنة المحلية برئاسة الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر وصل إلى مركز الإداري بفرشنة وقالوا مع الإدارة المحلية والمشايخ ناقشوا كيف ماشي التسجيل والمشاكل الموجودة. رئيس المركز الإداري هنا فرشنة وقيت سرع ومنسق اللجنة المحلية إبراهيم أحمد شكر المواطنين على التعاون وقالوا لازم الناس تقف وقفة واحدة عشان نكمل التسجيل كل السكان. مسؤولة حنت الإحساء أمنة حارون قالت أشتغل ماشي كويس ونادى الناس خليه يواصلوا ويتعاونوا في أيام الباقي. عضو المجلس السياسي الوطني حماد أفدين قال التعداد ده أساس التخطيط والتنمية وطلب من المواطنين يستقبلوا الناس الإحساء ويجاوبوا على أسئلته. الأمين العام هنا محافظة أسونغا محمد إيسا بكر شكر المشايخ والمسؤولين على دعمهم والطلب بزيادة التوعية وإكمال التسجيل في المناطق الفضلت وناشد كل الناس التجار والمسؤولين والأسكر والمواطنين يقفوا مع الناس الإحساء عشان التعداد ينجح. في نهاية الزيارة الوفد جمع مع ممثل المنظمات والمشايخ اللاجئين عشان يرتبوا لبداية تسجيل داخل وعسكر. من فرشنا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية الجديدة.
0: شكرا أبو بكر موسى نورين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:30 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون دولة هنت الإمارات العربية المتحدة أن تطوي 100 وتائر لتشاد، 50 أمبولانس والخمسين الآخرين كمان بيس. المناسبة كان رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا. كبير الحكومة السفير ألماي هلينا كان يستقبل علوم الله الصباح المبعوث الخاص هنا الأمم المتحدة لدولة هنت السودان القائد في خدمه في تشاد وأحد معايا بما يخص الدور اللي بتلعب المنظمة في إطارها للخدمة الإنسانية. وزير الدولة وزير شؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتشادية هنا الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل لهم الصباح القنصل الجديد العامة هنت الجابون في تشاد وكان سلمت أوراق هنا خدمتها للوزير. وسمعت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويان كريو. شكرا متابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تشادي تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد.

النبي نونا عمر إبا الصحيح حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان.

أرغنان أنا بيا بلنا وما ثم ثم سندا بدري تلك المريبين يا مرهبدا كم كما كنا نقوم نمشي وسا برناري أنا قال كابو داجي بساربا نار مدن كالي أتبو مليا على جرك تم تطل شوكا تود الدنيا الآخرة تجمع كله كلا إلا الله سري محمد رسول الله صلى الله تعلم نجد مطار لقلب شوى مصرا بلا نيري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلسة وارة جلسة صباح جلسة وارة جلسة دناسا هذه سلبنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى دمار

0: أنا بناد والكالا نبق العشارة وجاي بغبارة تدرن قنجلالا الكالا للرانا يروج شيرخ ماما
1: أواي ولمان
0: أدمنا النباء البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكرة خادمة خطية القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابن مجافية تاري كريم تنجد تقني ولي شرك بالجامعة كربية بورية نيالي بقصولية كمسن بدية بخير.

أنا أبلغ لك أروض جبت روما جميلة لنا قومت الله ولا بك روما أديني شال اللي رجل بميقوم أنا ما خيرونا كنت وخيرونا نكت

0: لا لا لا لا
1: مستمعينا وسمعت راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من الأغاني الجميلة هنا بلدنا تشاد, نرجع للاستوديو عشان نوصل لكم بالبلاغات. البلاغ ده قرينا قبل الأخبار وقلنا نكرره. سليمان شكتي, حسن شكتي, برونغا شكتي, إما شكتي, ديليجي حسن إدريسة زكريا, موسى بكر, كوميسير مؤمن أبكر, جبرين إدريسة, شكتي الجدة, بلاما بكوشة محمد, عبد الله جدة, إدريسة جبرين, محمد ساكن, بشير جبرين, شيخ بشير إما, جدة موسى, إيسا محمد, جبرين أحمد, أمبدي القاضي, شيخ محمد القاضي, اليوم الفرحة ببلغوا لميزونغو عبد الرحمن, الهاجة آدم بيتي, حسنة أحمد, شيخ دوشوش محمد, محمد حسيني, دلقي محمد إيسا, أبكر ساكن, جبرين ساكن, دلقي إما أخي, نني محمد, أبكر جبرين, موسى رمضان, بلام عبد الرحمن هارون, شيخ آدم عبد الرحمن, صالح عبد الكريم, عبد القادر هارون في جبل ليرو, الإمام التجاني, دكتور جبرين, وكشتي أحمد, مالو جبرين, إيمت توري, بلاما درما, هارونا حسنا في مهاجري, جبرين التكور وآدم التكور في جقيمي, جقوب بكر في دقوي, إبراهيم أمبدي في إبراهيم أمبدي, قجة إدريسة, بلاما رمات أمبدي, قالين في رضينا قوي, إدريسة دوغال وساكن إدريسة, وقنبا آدم في الفاسد, دلقي حسيني مكايلة وقديو مكايلة في كارتيا مصابري, مكايلة إبراهيم, محمد إبراهيم في تشيسكي, محمد موسى في فولكا دولي, بلام حسنة أنجبا, آدم مشين في فولكا, بلام محمد بيجلي, محمد بشارة في اللسدة, محمد ضهية في مرمطوجي, حسنة محمد في مايدقوري, ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي والهلال المجاورات بعروسنا ولتهم شكتي سليمان, عروس تكون مباكر الخميس ولازم بكرة يوم الجمعة في كتونة هلية بلاما أبا كوشا. واصل بلاغات, بلاغات كمان قرينا قبل قلنا نكرره, بلاغة نفرها, شايب جدة الشيخ جدة الشيخ جدة خالة آدم علي جبرين علي, بلام الشيخ كونغولي لوم الفرحة ببلغوا لأبا جدة والدبضان في كلوتي, دبيتي صالمات في سولي, إيسا ولد الشيخ في مدوان, بوتان جدة إلي ولا أليفة, الرئيس جدة جبرين جدة قنبو أطية بشارة, أحمد موسى دولة في نجوجو, بلام البشير طاهر في مسكيني, عبد الرحمن البشير يجيلي عبد الرحمن ننا, بلاما جدة وكل جمايته في مسكيني, دلقي محمد بشير وكل جمايته في الفوات, أبا كاكا ولا دقلة في فرش الطيري, جرمة إيلي في أدري, الرئيس هارون خميس في بديه, قنبو ولا خالة بلاما قدو في جريجي, الكونسيه تيلا فلاتي أمر فكي أحمد أمر كلهم في مشاقة, سليمان شكتي في علايا, الهاجة هارونا درك وكل جمايته في هالرنقاجي, ولكل الشباب من الدقيلة الدنجيسو وشباب من المر والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا ولدتهم جدة شايبو, العروس تكون يوم السبت جاي ولازم يوم الأحد في الدقيل هلية بلامة جدة مكيلة, الساعة 7:43. البلاغ أن الولد ودر من الشوائل ومشى في مسنينه, الولد الحمد لله خلاص أهلا لقيوه, نمشي لمكنة الفن نلقى الفنان آدم قاسي كلو بتدقيل, هدية خاصة للناس اللي قاعدين بيتابعونا هناك المستمعين من كارتيه تكرة, نقول لكم مساء الخير كابين تكني.

أغنية الفنان آدم قاسم يقول فوق مساء الخير لأمتي هناك يا ينبؤور أم التيمان من الدقيلة الزيفة، يقول لك مساء الخير لكن أنت وكل بناتك وكل ديكوينك، نقول لك متابعة حلوة من خديوشات.

هيت اكيد ولا ده قريب ولا ده كده كلنا انينا تشاديا اهل وكلنا تربطنا الدرابو انا تشاد بلوجون روج كلنا انينا تشاديا بعد ما سمينا الفنان ادم قاسي كلوبة الدقيلة نمشي نلقى موسري هناك من ولاية شاري باقرمي نقول لك مساء الخير وكل الناس اللي بيبوا جاقندي نقول لكم متابعة حلوة من غدو تشاد كم تقني

0: الله يهبنا النقد.
1: بعد ما سمينا السيدة الجاغندية الكبير موسى الري كمان نجي ونمشي السودان بلد الأمان، نلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريفة، قاسم بودرة، هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشات. نقول لكم مساء الخير من الإزالة الوطنية التشادية، أسرة زهرة هيسان آدم من دقيل الرياض، فاطمة إيجال معروفة ببنيو من SRB، نقول لكم متابعة سعيدة، جوار الشمو آدم من أمدرمان، نقول لكم متابعة حلوة من الإزالة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الفنانة شاب إيمان عبد الله الشريف نمشو نلقو كندا بونغومان موني عادية خاصة للام جام مونا محمد صالح من جينيبور بلاتفورم يا كلمات أوين رجال عبازين كاسرو ديريكتور حسن جدل وكل جماعتنا نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات كابي تكنيك

الو، كي تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص، تك تك تك تك تك تك كملنا. نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي بعدنا، بكلم لكم بكلام فرنسي. خدمان بفرحة وسرور في طاولة المراقبة، قون كاكو داي داندي في مكنة الفن أسر الآلات والموجات، ساوي كوان كريو إيمانويل قدام الميكروفون. أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرقدوا بأفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: سيداتي أنساتي سادتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تشاد والإمارات العربية المتحدة تعاون مشترك في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي مقدمة من الشقيقة الإمارات العربية المتحدة للبلاد. يأتي ذلك تجسيدا لمتانة الرؤية المتوافقة بين البلدين. القنصل العام الجديد للغابون أليا مايفا بونغو إيديمبا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية دكتور عبد الله عصام الفضل، والأخيرة تشيد بحسن العلاقات القائمة بين البلدين. ومشروع سويد يعزز قدرات الزعماء التقليديين والدينيين لتقوية عملية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة في تنفيذ خطة عمله عبر إقامة ورشة تدريبية. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم من جديد في ساحة الأمة. جرى صباح اليوم مراسم تسليم 100 مركبة مخصصة لدعم قطاع الصحة والتعليم مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثلت هذه المركبات في 50 حافلة لنقل الطلاب و50 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي. ترأس مراسم التسليم رئيس الوزراء السفير لميها لينا إلى جانب وزير التعليم العالي ووزير الصحة العامة إلى جانب القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد. عبد الله هارون آدم فيه المزيد من التفاصيل.
2: عبر صندوق أبو ظبي للتنمية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دفعة ثانية من المساعدات التنموية تمثلت في 100 مركبة مخصصة لدعم قطاعي التعليم العالي والصحة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتكون هذه المساعدات من 50 باص نقل هزيت بها وزارة التعليم العالي و50 سيارة إسعاف مجهزة خصصت لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك بهدف تعزيز قدرات المؤسستين والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والصحية. استهلت فعالية المناسبة بكلمة القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد محمد المحيري، والذي أكد بأن هذه المبادرة تجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأضاف:
3: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة، نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
2: من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أعرب عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات على هذه المساهمة القيمة.
4: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة، الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجود، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
2: هذا واختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح المركبات إلى رئيس الوزراء السفير اللميها لينا إذانا بوضعها في خدمة القطاعين المستفيدين في خطوة تعكس متانة الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين تشاد والإمارات.
1: عبد الله، هذا وقد أكد رئيس الوزراء السفير اللميها لينا إن هذا الدعم يجسد متانة الرؤية المشتركة والمتوافقة بين البلدين. أثناء انطباعات رئيس الوزراء نتابعه في ميكروفون عبد الله هارون.
5: شكر كثير لغوفرنمان الإمارات العربية في الدعم الأنتونا اليوم، دعمنا بيس ودعمنا أمبولانس. أول كلا غوفرنمان إماراتي أنتونا دعم ما بريمير فورما في، لكن غوفرنمان إماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين أنا سانتي ودومين أنا إدكاسيون، لكن في الدومين آخر كلا غوفرنمان إماراتي جاي سعودنا. أنا أقول شكر كثير لرئيس أنا الإماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس دبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتي في محمد إدريس دبي إنه ما النهيان وأمبيلانس اليوم لجينا شل 50 دا يقدر يساعدوا منسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا ماردانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدر يجيبهم في جران سانتر دي سانتي ويقدر يدبلاسي مجل شفتو في يومان الفادة كوليرا مرق ببروفنس وين أشاد؟ أن أول بس دول مشيل ده كان ما عندنا ده كل ردا يقدر يشيل دولة كلها. دونك ده يعني دون المهم في دارك ال يقدر يمشي قدام بلا اتيديان فورمي كده دار ده ما يقدر يمشي قدام. كان عند مال كلها كان ما بوبليزون هذا ما فورمي ده ما يقدر يمشي قدام. دونك بس ال لقينا اليوم ده يقدر يساعدوا اتيديان دول في موفمانهم في الجامعة جاي في بلادنا. ولا pour qu'il y ait une relation à l'Emirati, à Tchad, qu'il y ait une relation à l'Ibamchi Gidam.
1: في سياق آخر التقى رئيس الوزراء السفير ألما يهالينا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا أفيستو وقد ناقش تداعيات الصراع السوداني القائم بين المتنازعين قوة الدعم السريع والقوة السودانية المسلحة بالإضافة إلى أوضاع السودانيين في شرق البلاد. تفاصيل أكثر مع علي بشير عبد الرحمن.
6: بعد زيارته إلى شرق البلاد وتحديدا مخيمات اللاجئين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم إضافة إلى مناقشة معالجة الأزمة السودانية المتفاقمة وتداعياتها على دول الجوار، جاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو للقاء رئيس الوزراء السفير ألما يهالينا ليعرض له محتوى زيارته إلى مخيمات اللجوء ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن. ألما يهالينا رحب بالمسؤول الأممي الزائر وقال إن تشاد ورغم ضعف الإمكانيات إلا أنها لم تغلق بابها يوما في وجه من يبحثون عن النجاة بأرواحهم وأنها سترحب بأي فكرة تنهي الأزمة السودانية من جذورها. أما السيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو ولدى خروجه من اللقاء قال إن زيارته لشرقي البلاد سمحت له بالوقوف ميدانيا على الوضع وإجراء مناقشات مع السلطات المحلية واللاجئين ومجموعات النساء المعنيات والمجتمعات المضيفة والمجتمع الإنساني العامل في الميدان وأنه قد لاحظ وصول موجات جديدة من اللاجئين بعضها وصل حديثا. وفي ختام حديثه السيد بيكا هافيستو قال بأن كل هذه التحديات تتم معالجتها حاليا من قبل المجتمعين الدولي والإنساني العامل في شرقي البلاد وأنه سيقدم في اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم تقريرا عن الوضع الإنساني للاجئين السودانيين وحشد الموارد التي تلبي حوجة أكثر من مليون لاجئ سوداني داخل الأراضي التشادية.
1: في شأن آخر استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتدين في الخارج والتكامل الأفريقي دكتور عبد الله صابر فضل استقبل بمكتبه القنصل العام الجديد لدولة الغابون لدى البلاد السيدة أليا ميفا بونغو إنديمبا وذلك بهدف تقديم نسخة من أوراق اعتمادها للوزير وقد أشادت الأخيرة بحسن علاقات القائمة بين البلدين. عثمان يحيى الحاج وفي المزيد من التفاصيل.
7: في إطار تقوية العلاقات بين البلاد وجمهورية الغابون في مجال تطور العلاقات الدبلوماسية بهذا الشأن استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتدين في الخارج الدكتور عبدالله صابر فضل استقبل القنصل العام الجديد لجمهورية الغابون بالبلاد السيدة عاليا مايفا بونغو وتباحث الطرفان في خلال 45 دقيقة في مختلف المجالات التنموية التي تنصب لصالح البلدين لا سيما المجال الدبلوماسي. هذا وعقب خروجها من اللقاء القنصل العام الجديد لجمهورية الغابون بالبلاد أليا مايفا بونغو صرحت للصحافة وقالت تحدثنا مع الوزير عن أهمية افتتاح القنصلية الجديدة للغابون بتشاد وذلك بحذف إعادة وتنشيط التعاون وتعزيز الأخوة مؤكدة بأن دولتها الغابون جزء من مجموعة دول السيماك وأن التعاون سيعزز في مجال الاقتصاد والسياسة لصالح البلدين، مضيفة بأنه أول عمل سيتم تنفيذه وهو إقامة قمة المياه التي دعا إليها رئيس الدولة مشير تشاد محمد إدريس ديبي تنو في الأيام القادمة، وللتذكير بأن افتتاح القنصلية لدولة الغابون جديدة بالبلاد.
1: افتتحت ببكرة أعمال ورشة عمل لإعادة هيكلة بناء قدرات الزعماء التقليديين والدينيين والعرفيين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وتحديث منصاتهم وجعلها أكثر تأثيرا في المجتمع. الورشة نظمت من قبل مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليس. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
8: يضع مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليز تمكين الفتيات المراهقات والشابات في صميم استراتيجيته، وذلك من خلال محاوره الستة التي تشمل تحسين مهارات الحياة والصحة الإنجابية. وعليه تجيء نشاطات الورشة التي نظمت لصالح الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بهدف تقوية قدراتهم لكي تكون منصاتهم أكثر تنظيما وتأثيرا في الميدان. المنسق الوطني لمشروع سويد يوسف أواره قال إن هذه الورشة تسمح للمشاركين فيها بإعادة هيكلة مكاتب منصاتهم وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية مصممة خصيصا لهم ووضع خطط عمل سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
9: البروجي سويد هو بروجي يخدم للتمكين المرأة. تمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت، عشان السياسة على الحكومة والسياسة على بارتنر حقدو مشروع ده جابو عشان يساعد العوين، عشان العوين ممزاتة كبس عودهم ده يساعد الرجال، وأي شيء يبقى في كوميونتي هناخده بلاكو انتو ما يبقى، بس انتو المساعدة الأول، انتو بس تحفظوا أي شيء أي كلام ده يفوت بيكم عشان انتو تمثلوا الشعب.
8: يذكر أن الأيام الثلاث من أعمال الورشة تكون فرصة للنقاش المفتوح وتبادل الخبرات والالتزامات المتبادلة حول إعادة منصات الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين حول تمكين الفتيات وتحسين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
1: 20 شابا وشابة يتلقون ورشة تدريبية حول التثقيف الإعلامي والمعلوماتي وإنتاج المحتوى الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي. الورشة تنظمها سفارة بوركينا فاسو لدى البلاد، وقد افتتح أعمالها ممثل السفير محمد سوموتري. مصطفى بشار محمد.
10: تهدف الورشة التدريبية التي تزود الشباب بمهارات لازمة لمواجهة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والتلاعب بالمعلومات لما تشكل هذه الظواهر من تهديد النسيج الاجتماعي والتماسك المجتمعي والاستقرار. وبهذه المناسبة أوضحت المسؤولة عن البرامج ديالو نينا كاتي بأن هذا المشروع يمثل مشروعا مستقبلي، والهدف منه هو اختيار 5 شباب من بين المشاركين من كل دولة بعد انتهاء الورشة التدريبية التي تستمر 3 أيام، وذلك للمشاركة في الحملة الرقمية المقررة ضمن هذا المشروع. وستنطلق الحملة الشهر المقبل وستمتد لمدة 3 أشهر من أغسطس حتى أكتوبر 2026. وقال ديني إنغار ديكنا المدير العام لمركز التكنولوجيا: كما هو المخطط سنكون إلى جانبكم لمتابعة أنشطتكم الميدانية والإشراف على السفراء من الشباب، وذلك من أغسطس وحتى أكتوبر 2026، وعمل أن تستفيدوا كثيرا من الخبراء في الورشة حتى تجعلوا من صفحاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر السلام. من جانبه ممثل سفير بوركينا فاسو لدى البلاد مامادي سوموتوري أكد أن أهمية الورشة التي ستتطرق إلى مواضيع تخص الإعلام والمعلومات اللذان يمثلان تحديا حقيقيا أمام حكومتنا اليوم سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو تشاد. فإذا لم يمتلك الشباب الثقافة الإعلامية المعلوماتية فإنهم سيتيهون في شبكة التواصل الاجتماعي، وقد يصبح عرضة لخطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وغياب السلام في بلداننا. هذا المشروع يجمع كل من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، نيجر وتشاد، وفي ختام الأيام الثلاثة من التدريب سيكلف الشباب المنتجون للمحتوى بمهمة تعزيز استخدام المسؤولية الأخلاقية لإدارة الأدوات الرقمية.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير وفي الصفحة الرياضية الأسبوعية يتناول كاتب العمود حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين أن أهمية نبذ الخلافات من أجل تكاتف الجهود لتطوير الرياضة في تشاد. نتابع
11: ما أهوج رياضتنا اليوم للتكاتف والتعاضد والتماسك بين أفرادها ومسؤوليها، فتوحيد الرؤى الخطوة الأهم نحو الاستقرار الرياضي الذي بدوره يعد الخطوة الأولى التي تؤدي إلى نجاح الرياضة، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى جذب المستثمرين والرعاة، فالانقسامات عمرها لم تغير من الواقع الرياضي شيء، فالتناصح والتعاون قوة لا بد منها من أجل رياضة فاعلة وناجحة، ففي الوفاق تظهر ثقة الرياضيين، الأمر الذي سيدفع جهود أخرى ترسخ من فرص النجاح. وعلى النقيض تماما، عدم الوفاق يسبب الانشقاق وأرقلة المشاريع والخطط الرياضية التي هي مجموعة من المسائي لتطوير الرياضة والمضي قدما في طريق تقدمها. تاريخنا الممتد مع الرياضة أكد لنا أن العناد لا يزيد طينة رياضتنا إلا بله، فكم من مرة تم إيقاف المنتخب في عز قوته وأوج عطائه نتيجة خلافات لا تسمن ولا تغني الرياضة من جوع، وبعدها عدنا من أجل متابعة مسار توقف المشي فيه أكثر من 3 سنوات كانت كفيلة بتعزيز الفرص المحلية عبر البطولات ترميم ما أفسده الزمن، فالتاريخ لا يرحم، والوفاق أكد أنه أنجح سبيل لتعزيز المشاريع على أكس ذلك، الانشقاق يظل عائق أمام أي تقدم يمكن، وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله بهذا العمود الرياضي مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. تشاد والإمارات العربية المتحدة تعاون مشترك في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي مقدمة من الشقيقة الإمارات للبلاد. يأتي ذلك تجسيدا لمتانة الرؤية المتوافقة بين البلدين. القنصل العام الجديد للغابون آليا مايفا بونغو إنديمبا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والدكتور عبد الله صابر فضل، والأخيرة تشيد بحسن العلاقة القائمة بين البلدين. ومشروع سويد يعزز قدرة الزعماء التقليديين والدينيين والعرفيين لتقوية عملية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط عمله عبر إقامة ورشة تدريبية. ختاما تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة، في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روجابرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لراتب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينها.